اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: أمن 24، نرصد الحدث بدقة وننقل الحقيقة بمصداقية.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

احنا مش بنغطي حدث وبس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفيه.

سمعني منهم نفار قال لي يا نور العين الغير باع الوطن بالمال والدولار ونحنا

العكوب بالمرار اقسم بغزة وصفاد واللد والاغوار اقسم بحرب الجنوب وشعبنا الجبار ومهما تزيد العداء حراس واستنفار ومهما توقع عهد مع انور الغدار لاجعل عظيم

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

الحال مع الأوتار هذا القلب أعزفها. ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها. ولو أتى

0: وماؤك من دمي أغلى
1: وحبك يهدي من ظل حماكي الخالق المولى حماكي الخالق المولى.

0: من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم، معكم لينا سرداح. آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شمال مدينة خان يونس. القوى المشتركة من الأجهزة الأمنية تضبط في مدينة الخليل مبلغا من العملة الأجنبية المزيفة بقيمة 9,000 دولار بعد الاشتباه بمركبة خلال حجز أمني. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهما واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول. الشرطة تضبط 12 مركبة غير قانونية ومركبتين بسبب القيادة المتهورة والتفحيط في محافظتي رام الله وأريحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين. إصابتان خلال هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب غرب جنين. مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول إن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على تنقل وعمليات الهدم وتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين. حملة اقتحامات واعتقال تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. معبر الكرامة مغلق اليوم في كلا الاتجاهين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويترأى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4 شواقل و25 أجورة، مليار الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و44 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال نيران أسلحته طائرته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مستشفى كمال عودة شمال القطاع. وقالت إن الاحتلال أطلق عدة قنابل بمحيط قسم الصيانة في المستشفى ما أدى لإصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق النيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. كشفت النيابة العامة والشرطة أمس ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها أول أمس الخميس في مدينة بيت جالة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن إجراءات البحث والتحري التي نفذت بإشراف النيابة العامة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به رغم محاولته تضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، وتم توقيفه تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول. نجحت الشرطة بالتعاون مع المجلس المجتمعي ولجان السلم الأهلي والإصلاح في إنهاء خلاف عائلي ببلدة عقابة في محافظة طوباس استمر لأكثر من شهر بعد التوصل إلى الصلح بين الأطراف وتعزيز الجهود والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلية. هذا وضبطت الشرطة 12 مركبة غير قانونية ومركبتين بسبب القيادة المتهورة والتفحيط في محافظتي رام الله وأريحة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق السائقين مؤكدة استمرار حملاتها المرورية لتعزيز السلامة العامة والحد من مخلفات الخطر. إلى ذلك ضبطت القوى المشتركة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل مبلغا من العملة الأجنبية المزيفة بقيمة 9,000 دولار بعد الاشتباه بمركبة خلال حجز أمني. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهما واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول. أصيب مواطنان بجروح مساء أمس في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بإصابة مواطنين اثنين يبلغان من العمر 48 عاما و 28 عاما جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب. وكان مستوطنون هجموا أراضي المواطنين شرق البلدة واعتدوا عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة 2 منهما بجروح. إلى ذلك أصيب 9 مواطنين بردود واختناق واعتقل طفل مساء أمس خلال هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم ومحاولتهم سرقة قطيع أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا من مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومع ساعات الفجر الأولى وحاصرت إحدى البنايات السكنية في شارع تل واعتقلت المواطن مالك عبدو بعد تخريب محتويات منزله. اقتحمت قوات الاحتلال ليلة الماضية بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وتمركزت في عدة مناطق فيها دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أمس إن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. وفي الشأن الدولي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على لبنان إلى 4311 شهيدا. وأضافت الوزارة في بيان لمركز عمليات الطوارئ الصحة التابعة لها مساء أمس أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للإصابات منذ بدء العدوان في 2 آذار مارس الماضي بلغت 12,207 إصابة. مستمعينا ومشاهدينا، قبل الختام ننقل إليكم حالة الطقس. توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4 شواقل و25 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و44 أجورة. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير، في أمان الله.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة. 97.3 الخليل وغزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

أعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ24 تمشي عليه بثبات، وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: الحادية عشر بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. الشرطة والأجهزة الأمنية تبطل فجر اليوم جسما متفجرا فعالا كان مثبتا أسفى مركبة داخل ساحل المركبات بمدينة قلقيلية بعد فرض طوق أمني وإخلاء المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين. الشرطة تضبط 12 مركبة غير قانونية ومركبتين بسبب القيادة المتهورة والتحفيظ في محافظتي رام الله وأريحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين. إصابتان خلال هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فريك شرق نابلس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب غرب جنين. مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة الكهرباء. مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوتشا يقول إن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. وإلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4.25 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.44 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: في زمن تتسارع فيه الأيام، تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: يسعد أوقاتكم متابعتنا ومتابعينا ومشاهدينا على إذاعة أمن 24 وينما كنتوا بتسمعونا من الشمال حتى الوسط والجنوب من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن ومن خلال البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال أيضا التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في كولزون ومدى تي في. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية لأن الأسرة هي أساس وعماد بناء مجتمعاتنا فرح نتحدث في حلقة اليوم عن عدم وضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج كيف ممكن تتحول لمشكلات كبيرة وأساسية في حياة الزوجين ما بعد زواجهم وكيف ممكن هاي الخلافات تمتد إلى أو تصل ربما إلى الطلاق فيما بعد. من الضروري طبعا نعرف أن الزواج ليس مجرد مناسبة جميلة أو عقد بجمع ما بين شخصين رغم أهمية وجمال هاي المناسبة لكنه هو مشروع حياة قائم على الوضوح قائم على الثقة والمسؤولية ما بين الشريكين. كثير من الخلافات اللي بتظهر بعد الزواج ما بتبدأ بعد عقد القران وإنما بتكون بذورها قد زرعت ما قبل عقد القران عندما يغيب الحوار الصريح أو تخفى بعض الحقائق أو تبنى التوقعات على افتراضات لربما بتكون غير واقعية في كثير من الأحيان. اليوم خلال حلقتنا في برنامج نوافذ أسرية رح نحكي عن قديش بيؤدي غياب الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج إلى تراكم هاي المشكلات فيما بعد والأمور اللي لازم إحنا وضروري نتناقش فيها بوضوح قبل الإقدام على هاي الخطوة ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية كذلك في نشر ثقافة الاختيار الواعي وبناء أسر صادقة مبنية على الشفافية والوضوح. طبعا للحديث بكل هذه التفاصيل يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأخصائية الاجتماعية وأخصائية العلاقات الأسرية الأستاذة ميسون ماضي. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك يعطيك ألف عافية ويسعد أوقاتك أنت ومستمعينك لوين ما وصل هوانا اليوم.
0: أهلا فيك. يعني أستاذة ميسون كثير من الأزواج اليوم يقع بينهم خلافات قبل ما نتحدث في هاي النقطة نحكي عن شو المقصود بوضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج. شو هي التفاصيل اللي لازم بالفعل انه اثنين لما يشوفوا بعض لأول مرة لازم انه يبلشوا يحكوا فيها قبل ما يتم عقد القران حتى ما نوقع في المشكلات فيما بعد؟ تفضلي.
1: الله يزيد فضلك. من حيث انتهيتي أستاذة ولا الناس بتفكر انه عشان ننجح في الزواج لازم نكون احنا متشابهين وهو حقيقة كل حدا فينا له شخصيته المختلفة وكيانه المختلف وتفكيره ونظرته تجاه الأمور من زاوية مختلفة. عدم الحديث عن الاختلاف بوضوح يعني المشكلة مش الاختلاف المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف وعدم الاختلاف بوضوح عدم الحديث عفوا بوضوح قبل الزواج في أمور كثير بسيطة بنفكرها صغيرة في فترة الخطبة بعد الزواج بتصير خلافات متكررة وهلأ إحنا يمكن الصبايا والشباب وهم بأول الخطبة ما بيحبوا يحكوا بوضوح إنه مثلا هذا الموضوع مش كثير أنا متفقة معاه فيه بحب أجل يعني أنا ما بدي أقول اليوم إني أنا مش حاببته أو ما بدي أقولها اليوم بكرة بعد الزواج بيختلف الأمور تختلف الأمور بعد الزواج بصير الأمر أصعب ومش بتختلف الأمور بصير الأمر أسهل. الحديث في الموضوع وإحنا في فترة الخطبة حقيقة بيكون أسهل بكثير إن إحنا كل الأمور لازم نحكي فيها بوضوح قبل وما نفترض إن إحنا متشابهين وإن ما بننجح إلا إذا كنا متشابهين. لا. يعني كثير من الأزواج اكتشفوا إنها في بعض الأمور لو إحنا حكينا فيها قبل الزواج لوفرنا واختصرنا على حالنا أيام ويمكن سنوات من التعب والحقيقة بنفكر إنه ما هو أنا بحبه وبتقبله أو أنا بحبها وبتقبلها والحب في هذه بالزواج وحده لا يكفي الحوار لا يقل أهمية عن المشاعر الحوار الناجح مهم جدا ولا يقل أهمية عن المشاعر مهم المشاعر لكن وحدها تفشل إذا ما أقرنت بتوازي مع يعني نكون في كثير من الأمور ما بتزبط إلا نتفق عليها قبل الزواج.
0: يعني بدنا نحكي لغة العقل والمنطق مع العواطف.
1: نعم. يعني مثلا بصيرش ندخل الحياة الزوجية وإحنا بنعرفش كيف رح ندير المال بيننا، هو بشتغل وأنا بشتغل، طريقة إدارة المال أو حتى ما بشتغل قديش أنا مساحتي، ما بصير نبدأ علاقة زوجية ونصبح إحنا اثنين في بيت لحالنا وإحنا خطبنا سنة ولا شهرين ولا كذا فترة وما تطرقنا لهذا الموضوع بوضوح. العلاقة مع أهلي وأهله وقديش مسموح لهامش أي حدا يتدخل في حياتنا، كمان هذا موضوع مهم جدا ولازم إحنا نحكي فيه. الرغبة في الإنجاب ومتى توقيته، كمان هذا موضوع مش فردي، مش واحد فينا بيقدر يأخذه. الأولويات المهنية والتطور والتعليمية لكل حدا فينا، قيمنا عاداتنا لكل حدا لازم تكون واضحة جدا.
0: نعم.
1: والوضوح يا أستاذي لا يعني التحقيق ولا الاختبار، هو مش بحقك معي ولا أنا حاطط في اختبار، في أمور لازم توضح وما بتوضح إلا بالحوار، وإذا إحنا ما تحاورنا مع بعض بطريقة بسيطة جدا عادية، مش كل حدا فينا لا ماسك لا ورقة ولا عامل لساني امتحان، لكن في كثير تفاصيل مهم جدا إن إحنا نفهمها وتكون أسئلتنا فيها صريحة، ومش معنى هذا الحكي إننا بنشك في بعض. الأسئلة الصريحة مش دليل على شك، لكنها هي دليل على نضج وعلى مسؤولية عالية تجاه الأيام المقبلين عليها، ميثاق غليظ، زواج وأسرة وأبناء، لازم نكون مستعدين نفسيا، اتفقنا على كل التفاصيل اللي ممكن يختلف عليها حدا، وبالإضافة إلى ذلك الحياة ما هي سهلة، فيها مستجدات يومية.
0: صحيح.
1: فإذا دخلناها مبهمة في أهم الأمور، فمن أي جهة بدنا نبدأ إحنا؟ يعني إحنا بدنا نبدأ نحكي بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وحياتنا، لأننا متفقين على كل الأمور المهمة والمحورية بحياتنا، لكن إذا تركناها عالقة ودخلنا الحياة وصار عندنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا وإحنا أصلاً مش متفقين،
0: صار مستقبل ضبابي. نعم، يعني خطر في بالي وحضرتك بتتحدثي يا أستاذة ميسون عن موضوع، يعني كثير من الأهالي بيعملوا جلسة عائلية قبل ما يتقدم عريس لبنتهم، بعتوها درس إنه ما تحكي كل التفاصيل، حاولي كوني لطيفة مع الأيام عشان بتتقبلي كثير من التفاصيل اللي حالياً أنت بتحكي بأهمية إنه قديش لازم إحنا نكون واضحين من البداية. هو مش تحقيق، ولكن هو أنا لازم أحط يعني بعض الأمور اللي أنا يعني في حياتي لازم تكون هاي خطوط رئيسية، وكذلك أيضا عند الشريك. يعني كثير من الشباب عندما يتقدموا لخطبة الخطبة والزواج من فتيات، وخصوصا إذا كان تقليدي، بيلجأوا لوضع التفاصيل على الطاولة، لكن الصبايا ممكن بتخبي حتى يمشي الموضوع، خلينا ما يكون في عقبات وتذهب فرصة الزواج. فشو اليوم بنجاوب الأهالي اللي بيفكروا بهاي الطريقة، أو الأقارب اللي بيحثوا الفتاة على إنها أسكت ما تحكي بكل هاي التفاصيل بلاش يهرب العريس؟
1: هذا مشكلة حقيقة، هم بيفكروا إنه هذا الموضوع تسهيل، يعني إنه إحنا سهلنا، وبيفكروا إنه هذا بيحمي العلاقة. الوضوح لا يفسد العلاقة، الإبهام في الموضوع، الأمور المبهمة سهل تفسد العلاقة وتجعلها علاقة هشة. العلاقات الوضوح يعني بيحمي العلاقات، والصراحة باحترام قبل الزواج أرحم بكثير من المفاجآت بعده. يعني الأصل إنه صحيح إحنا نقعد، يعني مثلا الناس اللي بتزوج زواج تقليدي جلسة في جلسة النظرة الشرعية للناس كلها مع العائلة ومتفقين، كل شيء تمام، شو رأيكم، على بركة الله على رأسي. ما بزبط إلا تكون في جلسة خاصة ما بينهم، كل حدا فيهم يسأل أو يعرف رأي الثاني بالأمور اللي حكينا فيها قديش هي مهمة، دخلنا متفقين عليها لازم نكون متفقين. يمكن أنا سهلت في أمر وخبيته في نفسي، وكنت بعد الزواج بيمشي الموضوع، ولقيته هو أكثر في تعنتا. هلا مش مشكلته، ما أنا ما سألته عنه، ما استفسرت، أو أنا كنت عارف رفضه لهذا الموضوع مبدئيا، لكن كلت بعد الزواج بمشي الحال. هذه مشكلة. ولا إحنا بنجي ننصح بناتنا إنه ما تقولي له هلأ لا، أنت مشي كل إشي وبعد الزواج بعد الزواج صار أصعب. هي كانت عند أهلها وكانوا على البر وما جاملها، بده يجاملها لما صار
0: بعد الزواج. نعم.
1: في بيت ما حيجامل. هلا هو الموضوع قيد المجاملة وإحنا خارج الدائرة، بس إحنا دخلنا في دائرة الأسرة ودائرة الزواج. يعني هم اثنين صار في عندهم أولويات غير نفسهم، كمان صار في أسرة وصار في بيت وولاد وتفاصيل محتاجة جهدهم وطاقتهم. فبدل ما تصرف هذه الطاقة على طول النهار رأيي ولا رأيك ولا أنا أصح ولا أنت أصح، وهذا خطأ كبير، لأن إحنا بعلمنا كأخصائيين ما في صح وغلط، مش 2+2=4. كل حدا فينا بشوف من زاويته كل واحد صح، لأنها هيك نظرته للأمور. فبدنا نتعلم مع بعض كيف نقرب وجهات نظرنا، كيف كل حدا. وبالآخر الناس بتفكر إنه أنا إذا تزوجته بغيره أو هو بغيرني، ما حدا بغير حدا. يعني إحنا كل حدا مثل ما تعود وتربى بعيش، لكن الأسرة ومسؤولياتها، وكل حدا فينا لما بيصير بحس بحاجة ابنه بحاجة بيته لبعض التفاصيل قد يتنازل عنها بقناعة، مشان نوصل لإن نقرب وجهات نظرنا ونتنازل عن بعض الأمور اللي قد تكون مقلقة في شأن الزواج بقناعة. لازم نكون صريحين بتفاصيل مشتركة.
0: نعم، هلأ ممكن حدا بسمع الحلقة أستاذة ميسون يجي يقول لك إنه أنا والله كنت حطيت هالتفاصيل على الطاولة وهذا الإشي الموجود وإحنا بنحاول نلاقي أمور مشتركة، ولكن هرب العريس. وهي غالبا ما بتحصل مع الفتيات وليس مع الذكور، لأنه بطبيعة المجتمع خياراته بتكون لربما أوسع من خيارات الفتاة. فبقول لك أنا بتيجي صبية بتسمع الحلقة اليوم بتحكي إنه أنا أحكيت بهاي التفاصيل وأخذت بهاي الإرشادات وما رجع العريس. في المقابل صبية ثانية خبت هاي التفاصيل كلها وتزوجت وزواجها مثلا نجح، فكيف بترد اليوم على هذا الموضوع؟ وكديش لازم اليوم يكون في إرشاد، أهمية الإرشاد الأسري قبل الزواج كديش أصبح اليوم ضرورة للأهل إنه كيف يثقفوا أبنائهم وبناتهم حول هذا الموضوع، وبرضو لنفس المقبلين على الزواج اللي بدهم يبنوا حياة جديدة.
1: نعم أستاذي، موضوع يعني في غاية الأهمية. أولا الإرشاد قبل الزواج أنجح بكثير من الزواج بعد الإرشاد، عفوا الإرشاد بعد الزواج. ليش؟ لأن بعد الزواج بنتوجه له لما صار عندنا مشكلة، بس لو إحنا رحنا قبل الزواج هو بيكون استعدادا لتحمل المسؤولية، استعدادا لتوضيح الأمور كلها، استعدادا لحوار ناجح مع الشريك عشان ما يكون في عندي مفاجآت. مهم جدا ما حدا يرفع سقف توقعه من الثاني عشان لا يصاب بخيبات الأمل. نحن على الأرض من على المريض، ولا إحنا بالسويد، هاي ظروف حياتنا وهي ظروف بلادنا. خلي حلمنا من بعض وتوقعاتنا على قدها، ما حدا فينا يرفع سقف توقع عشان ما تكون خيبة الأمل كبيرة. هلأ قد تكون صبية حطت أمورها كلها مكشوفة وما توفقت، ربنا اختار لها الأحسن. حيجي مين يتفهم هذا الحكي؟ وقد تكون في صبية خبت ولكت بعدها شخصية الشاب اللي تزوجته فيها يتاخذ وتعطي وأسهل للقبول الأمورها. كمان يعني نتمنى لها التوفيق. نحن ربنا خلقنا فرادة علميا، التوأم المتشابه اللي انقسم من بويضة واحدة علميا اختلف تعاملهم مع أزواجهم عن بعض. فكل حالة في علمنا فردية لها ظروفها ولها ملابساتها، فما ما حدا يقيس. أنا ما بقيس حاجة على أمي كيف نجحت في زواجها، ولا بنتي بتقدر تقيس علي. كل حدا فينا مختلف عن الآخر، عشان هيك لما نكون مبدئيا إحنا واضحين ومستعدين لتحمل المسؤولية وما خبينا على حالنا على بعض إشي، فإحنا تجنبنا كثير من المستجدات. لما يرجع زوجها وهي وياه مختلفة ويحطك كأم ويقول لك ما حكتولي هذا، ما معي خبر في هذا، أنا هذا ما كان بناسبني. لكن إحنا لو جينا من الأول بوضوح قلنا إحنا هيك هيك هيك ظرف البنت، هيك تفكيرها، عندها أبعاد مهنية وعلمية وبدها تظلها ماشي في تعليمها، كل هاي التفاصيل كانت واضحة. إذا هو بناسبه أهلا وسهلا، وإذا ما ناسبه في غيره بناسبه، وده دائما خيار ربنا بيكون هو الخيار الأفضل. ونحن ما نتعلق بالأشخاص، يعني إنه هذه المشكلة اللي بيصادفوها كثير من الشباب اللي بيكونوا اختاروا بعض في مرحلة الجامعة أو قد تكون في بدايات مرحلة العمل، فكان الجو اللي عرفوا بعض فيه ما هو جو واقعي، ما عرفوا بعض بتفاصيلهم الحقيقية، فبتلاقي كل حدا فيهم أمل الثاني ووعده وكثرة الوعود وارتفع السقف، وبعدين انحطوا على أرض الواقع بتفاصيل مختلفة ما قدروا يتعايشوا معها، فبتلاقي معروف للناس اجتماعيا أستاذي، ولأن الناس اللي تزوجت بخيارها أو تزوجت عن حب فشلت أكثر، مش فشلت لأنها حبت،
0: توقعاتهم غير واقعية،
1: لأنهم ما كانوا على أرض الواقع. بالعكس المشاعر اللي بيناتهم جميلة واستغلت، وهم كانوا تحاوروا بحوارات صريحة واقعية، كان هم أكثر عندهم نسبة النجاح من الناس اللي بتعرفش بعض. والزواج أصلا ربنا لما انفرضوا ميثاقا غليظا وقال جعلنا بينكم مودة ورحمة، فهذه المودة والرحمة إذا كانت متوفرة ما بيننا إحنا الأطراف اثنين، دائما بتكون أمورنا أسهل وسهل إننا نتجاوز أي اختلاف ما بيننا. الاختلاف موجود بين الناس كلها، أنت وبنتك مش زي بعض ولا أنت وأختك زي بعض، لكن المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف بحيث نحترم بعض ويظل الاحترام بيننا، لا نجرح ولا نكسر. الزوج إذا مختلف عني ما هو قاصد يكسرني، ولا أنا بدي أقول له كلمة الماشي، إحنا بدنا ندور شو الأصلح شو الأنسب وشو الأفضل إلنا ولبيتنا وولادنا. من هذا المنطلق بندير حوارنا وبندير اختلافنا، مش منطلق مين يمشي كلامه فينا. عشان هيك الوضوح يحمي العلاقة أكثر بكثير من إن نرفع سقفنا ونصاب بخيبات أمل.
0: بكل تأكيد يعني بنوصل لمرحلة بنحكي إنه التوقعات غير الواقعية لربما بتكون في مرحلة معينة أخطر من إخفاء الحقائق نفسها أحيانا.
1: ألف مرة نعم، حقيقة صحيح صدقتي.
0: نعم
1: التوقعات لازم تكون ضمن الحياة اللي إحنا بنعيش فيها. حدا يجي كلها بعمل، طب ما إحنا هو هالقد ظروفه وهيك شغله، وإحنا بنعيش في هاي البلاد اللي هي وتتشابه وبننام في حال وبنصحى في حال يختلف عن حال الدنيا كلها. فالوعود فيها حقيقة يعني حتى وهي واقعية، ويلا يلا الحال يمشي فيها. فرفع السقف والوعود هو حقيقة أخطر على الحياة الزوجية من الوضوح. الوضوح يحمل علاقة، أكيد يحمل علاقة
0: أكيد. أيضا يعني أستاذة ميسون، وإنت بتحكي في هذا الموضوع، يعني استحضرني صور من خلال السوشيال ميديا اليوم صارت الزوجة تثبت سعادتها مع زوجها، أو العكس، أو الزوج يثبت سعادته مع زوجته وأسرته من خلال صورة بحطها على الفيسبوك، طلعنا على المطعم الفلاني، سهرنا في المكان الفلاني. هاي التفاصيل اللي صارت للأطراف الثانية تخلق مشاكل، علما أنه أنت حكيت حاليا جملة جوهرية أنه إحنا تقريبا بنعيش في وضع موحد إلى حد ما في فلسطين، لأنه بنعيش ظروف متقاربة وإن اختلفت بعض التفاصيل الصغيرة فيها.
1: نعم، المجاملة عبر السوشيال ميديا محور خطير جدا في حياة الأسرة حقيقة، ومش كل حدا حط صورة على السوشيال ميديا يقول إحنا في هذا المطعم أو إحنا في هو كان فعلا مبسوط في حياته. يعني يمكن للحظة اللي التقطوا فيها الصورة مش بالساهل التقطوها. كمان كثير حلو إن إحنا إذا بنخلي سعادتنا خاصة فينا إحنا، ليست حقيقة ما يجري على عبر السوشيال ميديا. وإحنا عندنا حالات يعني ممكن يكون طلعوا فنان المشوار ومختلفين بالمشوار، هم طول الوقت مختلفين وبس وصلوا حطت صورة على السوشيال ميديا وحطت
0: عشان تثبت لصحباتها وتثبت لأقاربها
1: إنه حبيبي على المشوار. نعم. وأنا والله عندي تجارب واقعية، يعني الواحد إحنا بتعرفي إنه كل حياتنا فيها خصوصية عالية جدا في الحديث. نعم. لكن كثر الناس اللي ما حدا بيصدق طبيعة، حتى أنا بتيجي عندي المنتفع حقيقة بتفاجأ، يعني لو ما إحنا بطبيعة الخبرة في شغلنا إنه بتكوني شايفتيها في كل التفاصيل مبينة للناس إنها هي سعيدة جدا، لكن المخفي أعظم. يعني كل البيوت فيها وكل الناس في هذه الظروف حقيقة الله يعين الناس، كل الناس تتحمل. فقصص السوشيال ميديا حتى بمرحلة الخطبة، أنا هلا شايفة يعني بمرحلة الخطبة في كل صيف أنا بحس في أشياءات بتفوت علينا دخيلي ما لنا علاقة فيها، في حفلاتنا وفي تنظيم حفلاتنا وفي في في تفاصيل الحفلات الخاصة بالصبايا لحالها، أشياءات مصاريف زايدة بتحملها
0: ممكن بنقلد سقف أعلى من سقف إمكانيات من الإمكانيات المتوفرة في الأسرة. بكل تأكيد يعني هذا قديش بيخلق اليوم واقع مختلف ويؤدي إلى مشاكل زوجية فيما بعد، لما يقع الزوج في ديون، لما يصير في عدم تقارب في وجهات النظر ما بعد الزواج. بشكرك مرة أخرى الأستاذة ميسون ماضي، الإخصائية الاجتماعية وإخصائية العلاقات الأسرية، شكرا لك. يعني مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية لهذا المساء. يعني تحدثنا مع الأستاذة ميسون عن القراءة الاجتماعية والنفسية لأهمية الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج، كيف ممكن أنه تتحول التفاصيل اللي ما بيتم مناقشتها أو الحقائق اللي تخفى لمشكلات تتفاقم ما بينهم مع مرور الوقت. قديش مهم اليوم أنه يكون في وضوح في التفاصيل والحديث عنها في ما قبل الزواج، في النظرة الشرعية أو عند تعارف الشريكين، قديش لازم نكون واقعيين ونحكي بكل التفاصيل اللازم، نقرب وجهات النظر حتى ما يصير في أي خلافات تؤدي إلى الانفصال بعد الزواج، ولما يصير في بيننا بالتحديد يعني أولاد وعائلة وتمتد المشكلة من مشكلة داخلية إلى مشكلة تتعمق ما بين أسرتين.

0: وبكل تأكيد بناء الأسرة لا يقوم على الجانب الاجتماعي وحده، فالدين الإسلامي وضع أسس واضحة لاختيار شريك الحياة وأكد على الصدق على الأمان وعلى الوضوح باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار حياة أي أسرة. ومن هذا المنطلق رح نروح مباشرة للبعد الشرعي والدعوي لنتعرف على دور وزارة الأوقاف والدعاء وأيضا رجال الدين في توعية الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز ثقافة الحوار الصادق، الحوار المسؤول داخل الأسرة. يسعدنا ويسرنا أن نرحب مباشرة معنا عبر الخط الهاتفي مدير دائرة إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف الدكتور ماجد سكر. أهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: أهلا بك. يعني دكتور ماجد، قبل قليل تحدثنا مع أخصائية في العلاقات الأسرية، قديش مهم أنه تكون التفاصيل واضحة ما بين الشريكين قبل الزواج حتى ما يخلق عنا مشاكل فيما بعد. عدم الواقعية في النظرة للزواج تؤدي إلى مشاكل فيما بعد أخطر من أي شيء آخر. في البداية نتحدث عن كيف بنظر الإسلام للصدق والوضوح ما بين الخاطبين، قديش لازم أنه ما يخفوا هاي الحقائق أو التضليل لأنه يعني بيأثر على استقرار الأسرة فيما بعد. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أشكركم على هاي الاستضافة. الحقيقة إنه الإسلام عندما تحدث عن الأخلاق اعتبر الأخلاق فرائض وليست فضائل كما يتصور البعض، لأن الله عز وجل عندما فرض العبادات فرض الصلاة والصيام وفرض الأخلاق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن الأخلاق فرائض بداية وليست يعني سجية تستخدم لوقت محدد، وأهم شيء الصدق. هلا الصدق حقيقة في موضوع العلاقة الزوجية وبالأخص قبل كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب، والأفضل دائما أنا أقول تأخير كتب الكتاب لحد ما يقعدوا مع بعض ويرسموا الخطوط العامة، وخاصة الصراحة. ليش؟ لأنه كثير من الناس بقول لك إنه فترة الخطوبة حتى بعد كتب الكتاب لحين الزواج يكونوا يمثلوا على بعض أكثر منه إنه يكونوا واقعيين، وهنا مشكلة حقيقة. لكن هنا بدي أطرح قضية مهمة، إنه هل بكون الصراحة والصدق في كل شيء؟ لا، لأنه في ناس بخربوا بيوتهم بكثرة الصدق والصراحة. ليش؟ ما بدي أخبي أنا. الأصل الصدق يكون في العلاقة الأسرية، كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نحمل البيت، كيف بدنا نوزع المهام، كيف بدي نظرتي للحياة، نظرتها، نظرتي للعائلة، تعاملي مع أهلي، مع أهلها، كذا. لكن ما بزبط الصراحة والصدق مثلا في بعض الشباب للأسف، ونسمع حالات كثيرة، أو البنات عمرك حبيت قبلي أو كذا، فبالتالي ممكن يصارح وتسبب مشكلة، أو ممكن يكذب ويقولها لا ويكون هو فيه له علاقة سابقة. فهنا هاي الأسئلة الأصل أن لا تطرح نهائيا. ليش؟ لأنه إذا أجاب صح ممكن تؤدي إلى مشكلة وتضلها في الذاكرة في الزوج أو الزوجة بعد الزواج وتضلها معيار. وفي نفس الوقت إذا قال لا، هو يعني زي ما بسأل ابني سؤال وأنا عارف إنه مسويه، وإما بده يكذب علي أو يصرحني، وجهتين صعبات. لا، الصراحة يجب أن تكون في تأسيس البيت، نظرتي للحياة، المشاركة، تربية الأبناء، شو شخصيتي أنا بحب وبكره، هي شو بشخصيتها بتحب وتكره، هل بيصير تفاعل بين هدول الشخصيتين واندماج، ولا ممكن في تنافر؟ يعني في بعض الصفات لازم أصارح فيها. في ناس مثلا نقدين، هذا النكد مش أي إنسان بتحمله. في ناس بخيلين، البخل دائما المرأة تكره ناحيتين، وأنا دائما يعني الخيانة الزوجية والبخل، ودائما أن أقدم البخل على الخيانة الزوجية. رب العالمين عندما تحدث عن سيدنا محمد قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبالتالي في بعض الصفات لابد من إظهارها، هل تنسجم، هل تتقبلها، هل ممكن نغير؟ لأنه حالة التغيير كثير من الناس براهن عليها بعد الزواج وبفشل، لأنه نادرا ما شخص يغير حاله بعد الزواج إلا إذا كان عنده إرادة وهمة عالية. فأنا أراهن أو هي تراهن إنه بعد الزواج أو بعد كتب الكتاب أو بعد ما نخلف إنه نغير في صفاتنا، فبالتالي هذه مراهنة بتخوف. لذلك علينا أن نكون صريحين بالأخص قبل كتب الكتاب، ويقعدوا مع بعض مرة ومرتين وثلاث ضمن القواعد الشرعية في بيتها في بيته ضمن يعني جو عام، مش يكونوا قاعدين معهم الناس لا، لكن غرفة مفتوحة ويأخذوا راحتهم اللي يتعرفوا على بعض هل في انسجام،
0: يعني نقاش صريح في الحياة الواقعية ما بعد الزواج، يعني ما قبل تقدم الشاب للفتاة له يعني بصدد أنه يعرف هل له علاقات سابقة إنها هي تعرف، أو إذا العكس أيضا عند الفتاة. أيضا نتحدث في هذا الموضوع المهم، وكديش يعني اليوم دور الدعاة والخطباء مهم في توعية الشباب بهاي القضايا. ويعني إذا ما تحدثنا عن برامج وزارة الأوقاف كيف بتتناول الموضوعات المتعلقة بالتأهيل للحياة الزوجية، كيف تعمل دائرة إعداد الدعاة على إعداد خطباء بالفعل إنهم يكونوا قادرين على معالجة القضايا الأسرية المعاصرة؟
1: شوف عشان أحكي معك بصراحة، يعني معهد إعداد الدعاة في وزارة الأوقاف لم يأخذ دوره الحقيقي كما في الدول العربية الأخرى. يعني إذا شفنا مثلا في الأردن في مصر، هلا ممكن الإمكانيات إلها تأثير، لكن هناك عدم تطوير لهذه الفكرة. إحنا يعني لما نحكي على معهد إعداد دعاء الأصل يكون معهد زي الجامعة يؤسس للأئمة، وأقول لك مش بس الأئمة والخطباء، حتى كثير من الناس عنده رغبة مثلا في معرفة العلاقات الزوجية، أو نحكي على رخصة الزواج أو تعريف الشباب والبنات قبل الزواج. هذا قد يكون من مهام معهد إعداد الدعاة في إعداد الناس، ممكن إعداد خطباء غير المتخصصين في الشريعة، فتأهيل المجتمعات
0: حتى يوعوا الشباب بهذه القضايا. نعم
1: بالضبط، إلى تطوير. لكن هناك يعني في خطب الجمعة تتطرق إلى كثير من القضايا في العلاقات الزوجية، في الاحترام، في المحبة، في التسامح، في الرحمة. لكن أنا يعني خلال مؤتمر من المؤتمرات قدمت ورقة عمل حول لابد من وجود مناهج تربوية في الجامعات لتتحدث لنا عن، ومن خلال إذاعتكم يعني إذا في بعض الجامعات بسمعونا، وأنا على استعداد إعداد منهج حول العلاقة الأسرية. كثير من طلابنا بأخذ مواد في الجامعة، شباب أو بنات، مواد يعني مهمة بس مش ذات أهمية بالنسبة للعلاقة الزوجية. يعني شباب ما بدخلوا اليوم على العلاقة الزوجية ما بعرف إشي، ليش ما يكون عندنا مساق يدرس إلزامي في الجامعات كلها حول العلاقة الأسرية، النسايب، كيفية تحمل المسؤولية، احترام أهل الزوجة واحترام أهل الزوج، شو يعني الحماة، شو يعني الكنة، شو آلية التعاون، شو يعني الحياة الزوجية. لأن البعض بفكر إنه كوفي شوب وشمت هوا وكذا، بتتفاجأ إنه في مسؤولية، في خلفة، في أولاد، فبالتالي افتهرب من أول كذا. الشغلة الثانية، اليوم البنات صاروا يشتغلوا، هذا أمر جيد إنه بنتجوا في المجتمع، بس أي مشكلة بتعارضها ما بين شغلها وما بين بيتها وولادها ممكن تترك بيتها وولادها مقابل شغلها، مقابل إنه زوجها في بعض الأحيان يعني بقولها ديري بالك اعملي كذا، بينما هي في الشغل تتلقى من مديرها كل التعليمات، لكن في بيتها مش مستعدة تتلقى أي تعليمات. في خلل في فهم الحياة الزوجية، بحاجة إلى مساق في الجامعات. هلا المساجد تدرس، لكن المساجد تبقى يعني حالة مقتصرة على وقت محدد،
0: يعني على رواد أيضا المساجد، يعني مش بالضرورة يكون كل الشباب بيرتادوا المساجد، ولكن يعني عدد كبير من الشباب بيرتادوا المدارس والجامعات بكل تأكيد. أيضا دكتور يعني لضيق الوقت، كلمة أخيرة بتوجهها للشباب والصبايا المقبلين على الزواج، قديش اليوم مهم الحديث اللي حاليا حكيت فيه عن إعداد منهج حول العلاقة الأسرية، حتى نبني إحنا نستطيع أن نبني أسر سليمة مبنية على المودة والرحمة تراعي هذا الميثاق الغليظ.
1: شوفي، هو أفضل مشروع للإنسان في حياته أن يؤسس أسرة وأبناء، ولكن للأسف إحنا صرنا نتأثر في الغرب، فصار إن الماديات أهم من تأسيس الأسرة. لابد لشبابنا وبناتنا أن يعودوا إلى عاداتنا وتقاليدنا وديننا الذي يؤسس لبناء مجتمع أفضل بنية لتغيير المجتمع هي الأسرة. وإذا لم نستطع أن نقيم الأسرة الصحيحة سيتدمر المجتمع. لابد لنا أن نفهم أن العلاقة الزوجية علاقة محبة وتسامح ورحمة وسكينة ومودة. فبالتالي كثير من الشباب عزفوا عن الزواج، وياريت يكون في حلقات حول مش غلاء المهور بقدر ما هو تكاليف

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: مع السلامة يا مسكفاية، مع السلامة وين بدك لقعد على.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: الثانية عشر ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من أمن 24. وفيها إصابات أثر قصف واستهداف الاحتلال المواطنين بقطاع غزة. النيابة العامة والشرطة تكشفان ملابسات جريمة مقتل شاب في بيت جالة. 18 إصابة في اعتداءات استيطانية متصاعدة والاحتلال ينكل بعائلة حاولت الاحتماء بالسياج. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مناطق الضفة الغربية. أوتشا تقول إن عنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال أدي إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين. شهيدان في غارات على جنوب لبنان. معكم لينا سرداح وإلى التفاصيل. واصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 75 بعد 200 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت خروقات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع، وأصيب عدد من المواطنين بجروح أثر إطلاق جيش الاحتلال نيران أسلحة طائرته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا أثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال في مستشفى كمال بني عودة شمال القطاع. وقالت إن الاحتلال أطلق عدة قنابل بمحيط قسم الصيانة في المستشفى ما أدى لإصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار اتجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 بلغ إجمالي عدد الشهداء إلى 1088 إضافة إلى 3500 مصاب، وإجمالي حالات الانتشال إلى 800 شهيد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل حسين عبد الجواد من قطاع غزة. أهلا بك حسين عبر أثير أمن 24.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني بداية، ما هي آخر المستجدات الوضع الميداني داخل القطاع خلال الساعات الماضية؟
1: طبعا مع دخولنا اليوم 1010 أيام منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، سجل خلال 24 ساعة الماضية ما يزيد عن 6 شهداء في كافة أنحاء القطاع، بالإضافة إلى ما يزيد عن 25 إصابة. بالنسبة لشمال مدينة غزة وبالتحديد حي التفاح، فقد كان هناك إطلاق نار ومن طبعا من الكواد كابتر ومن الأريخة المتمركزة خط شرق الخط الأصفر، بالإضافة إلى مجموعة من المدفعية، حيث أن هذه طبعا تعتبر عمليات تمشيط كما يسميها العدو. أما بالنسبة لشرق اللي هو مدينة غزة الشجاعية وحي الزيتون، أيضا شهدت خلال 24 ساعة عمليات نصف مع إطلاق نار ومجموعة من القذائف المدفعية التي كانت تسقط بالقرب من يعني خيام النازحين المتاخمة لما يسمى بالخط الأصفر. شرق مخيم البريج في المنطقة الوسطى، يعني كان مساء أمس إطلاق لمجموعة من القذائف الدخانية التي تسببت بحالات اختناق في صفوف المواطنين، نقلت على إثرها هذه الإصابات إلى مستشفى العودة وشهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. طبعا كل يوم هناك حالات انتشال لوفاة شهداء، سجل حتى مساء أمس وصباح اليوم ما يقارب 22 شهيدا أو وفاة شهداء من مناطق متفرقة، أيضا كان أغلبها في مدينة غزة. الوضع الإنساني يعني كما نقول ونذكر يوميا أن الوضع الإنساني ينحدر نحو الهاوية بشكل كبير، مع استمرار طبعا عدم وجود ما يكفي من المياه الصالح للشرب وأيضا المياه التي يتم ضخها عبر الآبار، مما اضطر المواطنون إلى البحث عن يعني مصادر مياه بديلة لتعويض هذا النقص طبعا بدون جدوى. الاحتلال ما زال يماطل بإدخال المساعدات بالإضافة إلى أن ما يخرج من قطاع غزة من المصابين المحتاجين لرحلات علاج للخارج لا يتجاوز في أقصى الحالات وفي أحسن الحالات 60 مصاب، بالإضافة إلى مرافقيهم، يعني في أغلب الحالات 100 مواطن. الوضع بشكل عام، حيث أن المصادر الطبية تحدث أيضا عن موضوع العربات أو سيارات الإسعاف التي طبعا ما زالت يعني تعمل أو صالحة للعمل بشكل متهالك. طبعا المصادر طبعا الطبية تحدثت عن ما يزيد عن 70% من أن سيارات الإسعاف قد خرجت من الخدمة بشكل نهائي، وما تبقى هو يعني يكون تحت يعني مبدأ المتهالك أو الغير صالح، لكن هذا هو الموجود. الإطارات لا تدخل إلى قطاع غزة، وخصوصا إلى يعني سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى أن هناك لا يوجد شبكة طرق معبدة، الشبكات الطرق أغلبها قصف، بالإضافة أن ما تبقى يعني ما زال المواطنون يسكنون في خيام تحيط بهذه الطرق، مما يسبب يعني كمية كبيرة من الازدحام في تنقل وفي سرعة نقل الجرحى والمصابين والشهداء إلى المراكز الطبية. ما زالت آفة القوارض والجرذان، ما زالت هناك الأفاعي طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة، البراغيث، حتى البعوض، انتشار أمراض جلدية منها الجدر المائي، حيث يعني صرحت مجموعة من المؤسسات الدولية وخصوصا منظمة الصحة العالمية وأيضا الأونروا أن ما يقارب 9,000 أو ما يزيد عن 9,000 سجل، يعني هناك مجموعة أو هناك حالات لم تسجل إلى هذه اللحظة. الوضع الكارثي الذي نعيش به يوميا، الاحتلال يبقينا بين خط رفيع بين الحياة والموت يوميا، هناك معاناة في أقل يعني شيء ممكن الإنسان يكون يحتاجه أو يعني يتم الحصول عليه بدون أي مجهود، لكن هنا في قطاع غزة أصبح كل شيء معركة، حرب يومية للحصول على أدنى متطلبات الإنسانية لكي يستمر الإنسان بالحياة. الأمن الغذائي معدوم، الأمن الصحي أيضا معدوم، لا يوجد أدوية، لا يوجد مستلزمات طبية، لا حتى الطواقم الطبية أصبحت منهكة بشكل كبير مع عدم دخول طواقم يعني طبية من الخارج لمساعدة ويعني نجدة المصابين، وأيضا مساعدة الطواقم الطبية الزميلة لهم لكي يكون هناك نوع من يعني إنقاذ لحياة المصابين، التي يعني في أحسن الحالات تكون هناك شظايا أيضا تسبب التسمم وتسبب الأمراض، لأن الكثير طبعا من هذه الشظايا يكون مصحوب أو يكون مركبات سامة تؤثر على حياة المصاب، يعني حتى لو نجي من الموت فإنه لن ينجو من وجود أمراض بعد ذلك. تم اكتشافها طبعا من خلال مجموعة من الأطباء الذين دخلوا إلى قطاع غزة في بداية الحرب وما زالوا مستمرين إلى هذه اللحظة، تحدثوا على أن الشظايا التي تدخل إلى أجساد المواطنين والمصابين تحتوي على مواد مشعة ومواد سامة تسبب سرطانات وتسبب أمراض ربما يتم اكتشافها بعد يعني مدة من الزمن. نعم. إليك زميلتي.
0: نعم حسين، يعني بالحديث عن الوضع الإنساني وعيش المواطنين داخل المخيمات ومراكز الإيواء، كيف يؤمن هؤلاء المواطنين والأهالي قوت يومهم من غذاء ومياه في داخل هذه المخيمات ومراكز الإيواء؟
1: يعني عندما نتحدث عن محاولة يعني ما إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو محاولة الحصول ولو على شيء بسيط من المياه لسد رمق هؤلاء المواطنين، نحن نتحدث عن يعني نسبة لا تزيد عن 25% من احتياج الإنسان الطبيعي للمياه يوميا، إما إن كانت للمياه الشرب أو للمياه التي يتم استخدامها في الحياة اليومية. هذا بالنسبة للمياه. لذلك يعني كما ذكرت قبل قليل أن المواطنين يتوجهون إلى أماكن بعيدة للحصول على مياه، ويتم نقلها طبعا بأيديهم أو بعربات يعني متهالكة، يتم يعني لمحاولة سد العجز ولو بشيء بسيط. بالنسبة للغذاء فإن الوضع يعني جدا جدا سيء، يعني دخول المساعدات يومية، يعني كما تسمعين هذه أحد الشاحنات التي تأتي لسد يعني المنطقة أو الحي الذي أسكن به بالمياه، فتقوم طبعا بإطلاق الزامور لكي يعلم أهل المنطقة أنه قد أتى. هذه العربة تأتي تقريبا كل 3 أيام ولا تكفي لسد 15% أو 20% مما يحتاجه المواطنون داخل الحي. نحن نتحدث عن ما نسبته ما يزيد عن 1000 شخص في هذا الحي، لكن الذي يكون قد أتى من المياه لا يتجاوز 10,000 لتر. فتخيلي كيف يتم تقسيمها. طبعا المواطنون سوف يكونون في حالة حرب للحصول على أكبر نسبة من المياه. هذا بالنسبة للمياه. بالنسبة للغذاء أيضا ما يدخل إلى قطاع غزة يوميا من الشاحنات لا يتجاوز في أحسن الحالات 300 شاحنة، أغلبها للتجار والباقي للمؤسسات أو يعني للأنوروا أو للمنظمة اللي هو الغذاء العالمي أو للمؤسسات الإغاثية. فالغذاء أيضا أصبح يعني شحيح جدا، أصبحنا نقنن حتى من وجباتنا اليومية لنستخدم أو لنقوم بطهي ولو وجبة واحدة تسد رمق الأطفال، يعني لأننا دخلنا فعليا في مرحلة مجاعة. بالنسبة للوضع الكهرباء أيضا لا يوجد كهرباء لضخ المياه التي تزود المواطنين بنوع من المياه التي يتم تحويلها أيضا أو تكريرها لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب. يعني نتحدث عن وضع كارثي، الوضع يوميا في حالة تدهور، في حالة انهيار، كل شيء أصبح يؤخذ يعني بعين الاعتبار. رسالتنا ونتوجه دائما إلى العالم بأسره أن صمتكم يقتلنا. يعني أحسن الحالات أصبحت يعني في كل دول العالم أصبحت تتعود أو أصبحت يعني تأخذ أن وقف إطلاق النار أن ليس هناك الهدفات، وأن الوضع بشكل طبيعي في قطاع غزة أصبح هناك دخول الغذاء والدواء. لكن نحن نحاول بإيصال الصورة أن هذه الأكذوبة أو أكذوبة ما يسمى وقف إطلاق النار هو أكبر وأخطر من مرحلة الحرب السابقة التي استمرت وتستمر إلى هذه اللحظة، حتى وصلنا إلى 1010 أيام إلى هذه اللحظة. إليك زميلك.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. الزميل حسين عبد الجواد كرسوة من قطاع غزة كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. كشفت النيابة العامة وشرطة أمس ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها أول أمس الخميس في مدينة بيت جلا. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن إجراءات البحث والتحري التي نفذت بإشراف النيابة العامة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به رغم محاولته تضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، وتم توقيفه تمهيدا لاستكمال الإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني وفقا للأصول. إلى ذلك أبطلت شرطة والأجهزة الأمنية فجر اليوم جسما متفجرا فعالا كان مثبتا أسفل مركبة داخل ساحة للمركبات بمدينة قلقيلية بعد فرض طوق أمني وإخلاء المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين. وأكدت الشرطة أن طواقم هندسة المتفجرات تعاملت مع الجسم وأبطلته بأمان، فيما تواصل المباحث العامة والأدلة الجنائية التحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ونجحت الشرطة بالتعاون مع المجلس المجتمعي ولجان السلم الأهلي والإصلاح في إنهاء خلاف عائلي ببلدة عقابة في محافظة طوباس استمر لأكثر من شهر بعد التوصل إلى الصلح بين الأطراف وتعزيز جهود الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلية. هذا وضبطت الشرطة 12 مركبة غير قانونية ومركبتين بسبب قيادة متهورة وطف حيط في محافظتي رام الله وأريحة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق السائقين، مؤكدة استمرار حملاتها المرورية لتعزيز السلامة العامة والحد من المخالفات الخطرة. إلى ذلك ضبطت القوى المشتركة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل مبلغا من العملة الأجنبية المزيفة بقيمة 9,000 دولار بعد الاشتباه بمركبة خلال حجز أمني، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهما واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول. تنقل أكثر من 35,000 مواطن ومواطنة وزائرة عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي بواقع 19,640 قادما و16,188 مغادرا، فيما وصفت حركة المسافرين بالنشطة. وخلال الفترة ذاتها أوقفت الشرطة 34 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر أثناء محاولتهم المغادرة أو لدى وصولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك في قضايا منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة. كما أقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات للمسافرين، من بينها التنسيق لنقل 8 حالات مرضية عبر المعبر بواسطة مركبات الإسعاف الفلسطينية. أصيب اليوم عددا من المواطنين برصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية بأن الاحتلال والمستوطنين هاجموا منزل عائلة المواطن عبد اللطيف أبو علي، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاص الحي في الفخذ ومواطنين آخرين أصيبا برصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب الطفل رائد عودة أبو علي 10 سنوات بقنبلة صوتية في رأسه وجرى نقلهم إلى المستشفى. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين داهموا منزل المواطن محمد حامد واعتدوا على أصحاب المنزل، ما أدى لإصابة مواطنين بكسور وردود مختلفة. ويذكر بأن المستوطنين أطلقوا صباح اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين جنوب القرية، ما ألحق أضرارا جسيمة في المزروعات والأشجار. هذا وأصيب مواطنان بجروح مساء أمس في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فريك شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين اثنين يبلغان من العمر 48 عاما و 28 عاما جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب. وكان مستوطنون هاجموا أراضي المواطنين شرق البلدة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهما بجروح. هذا وأصيب 9 مواطنين بردود واختناق، واعتقل طفل مساء أمس خلال هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم ومحاولة سرقة قطيع أغنام بمسافرية جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هجموا أهالي خربة أصفي وحاولوا سرقة أغنام لعائلة عوض حيث تصدى لهم الأهالي، ما أدى لإصابة 9 منهم بجروح وردود واختناق بغاز الفلفل، من بينهم 4 سيدات. كما قامت قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين بقمع المواطنين واعتقلت الطفل محمد إسماعيل عوض 15 عاما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس مع ساعات الفجر الأولى وحاصرت 1 البنايات السكنية في شارع تل، واعتقلت المواطن مالك عبدو بعد تخريب محتويات منزله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا من قرية فحمة جنوب جنين. وأفاد نادي الأسير في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقل الشاب محمود لبيب نواصرة، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه، علما أن له 3 أشقاء داخل سجون الاحتلال. سلمت قوات الاحتلال أمس خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وكانت مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. داهمت قوات الاحتلال اليوم عدة منازل في بلدتي الطاج جنوب الخليل. وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامر أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا في منطقة المزرعة ببلدة يطا. وعرف من أصحابها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور حيث هددهم جنود الاحتلال عقب تحطيم محتويات منازلهم وتفتيشه بالاعتقال وهدم المنازل إن تعرضوا للمستوطنين الذين يقتحمون مساكنهم وأراضيهم بمنطقة حوارة بمسافة يطا. ويشار إلى أن العائلة تتعرض لاعتداءات متواصلة بمنطقة حوارة بمسافة يطا من قبل المستوطنين الذين يتبادلون الأدوار مع جنود الاحتلال ويعتدون بالضرب على المواطنين ويخربون محاصيلهم الزراعية. اعتدى مستوطنون اليوم على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا طواقم بلدية قبلان أثناء تمديد خط كهرباء لأحد المنازل ومنعهم من استكمال العمل في منطقة عين القصب. إلى ذلك رعى مستوطنون صباح اليوم أغنامهم في أراض زراعية بخربة مسعود قرب يعبد جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا الخربة وأطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين على هدم مدرسة ينون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب جنين بعد نحو 8 أشهر من تهجير القصري لسكان خربة ينون في جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطيني وتمثل اعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل. وفي سياق متصل قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن استمرار عدوان الاحتلال على مقيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. وبيّن أنه منذ بداية الشهر الجاري أدت عمليات الهدم إلى تهجير 67 شخصا وهدم 24 منشأة بما في ذلك منشأتان أقيمتا بتمويل من جهات مانحة لدعم المحتجين الفلسطينيين، فيما تسببت هجمات المستوطنين وعمليات الهدم منذ بداية العام الحالي بتهجير أكثر من 3200 فلسطيني بمعدل 17 شخصا يوميا، وهو ما يعادل ضعف المعدل اليومي المسجل خلال السنوات الثلاث السابقة. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن استيلاء سلطات الاحتلال على المواقع الأثرية الفلسطينية وتحول إلى رافعة ومن روافع سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية. وأضاف التقرير أنه إلى جانب مواصلة الاحتلال الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطيني فإنه يواصل دفع بخطط تطوير البنية التحتية للسياحة في المستوطنات. وفي الشأن الدولي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 4321. وأضافت الوزارة في بيان لمركز عمليات الطوارئ الصحة التابعة لها مساء أمس أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للإصابات منذ بدء العدوان في 2 آذار مارس الماضي بلغت 12207 إصابة. وفي تفاصيل الخبر الأخير أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري مساء أمس أن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا متوقع أن يرتفع الاستهلاك من أدنى مستوياته المسجلة في أيار مايو. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل في مثل هذا الوقت بحوالي 3 درجات مئوية، الرطوبة النسبية بشكل عام مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل الجو دافئ في معظم المناطق. يومي الأحد والاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية مع استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام وكما العادي تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 40-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: أشكرك المتنبي الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم: يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواق، الدينار الأردني ب4 شواقل و25 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و44 أجورة. ننتقل إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل، تفتيش للخارج قلندية كثافة سير العزرية أزمة، وتفتيش للخارج مع تواجد للشرطة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حجز الكونتينر سالك الشغرة وزيف بني نعيم، الفحص فرش الهواء دورة والفوار، سعير نبي يونس جميعها سالك، راس الجورة سالك بوابة واحدة فقط، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جماعين جميعها مغلقة، تحجسر أودلا أزمة، وتفتيش زعتر قراوة دوار طنيب مفترق جيت ما تسمى بيت صهار بورين لمربعة ورتا دير شرف صرة جميعها سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، تياسير مغلقة، وعين شبلي أيضا مغلقة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: إصابات إثر قصف واستهداف الاحتلال المواطنين بقطاع غزة، النيابة العامة والشرطة تكشفان ملابسة جريمة مقتل شابة في بيت جالة، 18 إصابة في اعتداءات استيطانية متصاعدة والاحتلال ينكل بعائلة حاولت الاحتماء بالسياج، حملات اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، أوتشا تقول إن عرف المستوطنين وإجراءات الاحتلال أدى إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين، شهيدان في غارات على جنوب لبنان. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية المفصلة، كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير، في أمان الله.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
3: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين بتجمعنا، مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: الواحدة ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. الشرطة والأجهزة الأمنية تبطل فجر اليوم جسما متفجرا فعالا كان مثبتا أسفل مركبة داخل ساحة للمركبات من مدينة قلقيلية بعد فرض طوق أمني وإخلاء المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين. القوى المشتركة من الأجهزة الأمنية تضبط في مدينة الخليل مبلغ من العملة الأجنبية المزيفة بقيمة 9000 دولار بعد الاشتباه بمركبة خلال حاجز أمني، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهما واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب جنين. مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قابلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول إن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. وإلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4.25 شواقل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.44 شواقل. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وهمة. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم من الخدمات الطبية العسكرية عبر إذاعة أمن 24، لنرافقكم من خلاله في رحلة من المعرفة والتوعية بكل ما يتعلق بصحتكم وسلامتكم. تحياتنا لكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه اللحظات، إن شاء الله أيامكم تكون مليئة بالخير والرضا وأن تنعموا دائما بالصحة والعافية والسلامة. لقاءنا يتجدد معكم اليوم لنسلط الضوء على موضوع صحي جديد، لكن قبل أن نبدأ تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي محمد أبو قرع، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، ورح أكون معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمرضى والحرية القريبة للأسرى. عندما تظهر علامات على الجلد قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحياناً قد يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث في داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على موضوع الصدفية، رح نتحدث عن أسبابها، أعراضها، تأثيرها على الجسم، وأحدث طرق التعامل معها والعلاجات المتوفرة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي ملازم أول طبيب نضال درويش، أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده بكل الخير والمحبة.
0: أهلا فيك دكتور. يعني دكتور، قبل أن ندخل في تفاصيل الأعراض والعلاجات من المهم نتعرف على الصدفية، فما المقصود بها؟
1: مرض الصدفية هو عبارة عن مرض جيني وراثي مزمن غير معدي. هلا لو احنا بدنا نبسط التعريف للجمهور بنقدر نحكي لهم انه مرض الصدفية هو عبارة عن عملية تسارع في تمايز خلايا الجلد. في الوضع الطبيعي دورة حياة خلية الجلد تمتد الى ما يقرب من 30 يوم، لكن عند مريض الصدفية هاي الفترة بتتقلص من 7 الى 10 ايام، عشان هيك احنا بنلاحظ انه في تراكم لخلايا الجلد على الجلد.
0: دكتور، في كثير ناس يعني بيعتقدوا انه الصدفية كمان يعني فقط مجرد مرض جلدي، بينما في اطباء بيصنفوا الصدفية بانها مرض التهابي مزمن، ايش المقصود بهذا الاشي؟
1: صحيح، مرض الصدفية هو مرض التهابي مزمن بتخطى حدود الجلد، وبالمناسبة الجلد يعتبر اكبر عضو في جسم الانسان وبيمثل حوالي 15% من وزن الجسم. هلا احنا بنقدر نحكي انه مرض الصدفية بيحدث التهاب وضرر على العديد من اعضاء الجسم، منها المفاصل، ايضا الاظافر، ممكن يصيب العيون، واثبت الدراسات الحديثة انه ممكن انه يؤثر على صحة القلب والاوعية الدموية، وبالتالي فانه لا يقتصر فقط على الجلد.
0: دكتور، ما مدى انتشار هذا المرض، وهل هناك فئات عمرية محددة أو أشخاص ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالصدفية أكثر من غيرهم؟
1: نعم صحيح، بالشكل العام مرض الصدفية يصيب حوالي من 2 إلى 4% من سكان العالم، كذلك في فلسطين يعني بنفس النسبة تقريبا، من 2 إلى 4% من سكان فلسطين مصابين بمرض الصدفية. المرض بيصيب البالغين أكثر من الأطفال، وإحنا لو بدنا نحكي عن الفئات العمرية الأكثر عرضة أو الفئات العمرية اللي بيكون فيها ذروة الإصابة نقدر نقسمها إلى فئتين. الفئة الأولى بتكون من عمر 15 إلى 30 عام، وهي تمثل الفئة الأكبر من الإصابة، بحيث أنه ثلث المرضى بيكونوا ظهرت عليهم الأعراض في هذه الفئة العمرية من 15 إلى 30 عام، والذروة الثانية للمرض بتكون من عمر 50 ل 60 عام. شيوع المرض هو شائع زي ما حكينا عند البالغين أكثر من الأطفال، إلا في مرض اللي هو الصدفية النقطية بيكون عند الأطفال أكثر من البالغين. ولو بدنا نحكي عن فرصة حدوث المرض ما عند الجنسين فبنلاحظ أنها تقريبا متساوية عند الذكور وعند الإناث.
0: دكتور، أشرت سابقا أنه الصدفية هي مرض غير معدي، ولكن يعني في المحيط اللي إحنا عايشين فيه، في المجتمع اللي عايشين فيه، كثير ناس بتفكر أنه أو بيعتقدوا أن الصدفية هي مرض معدي، وبتجنبوا كثير من يتعاملوا مع المصابين بهذا المرض.
1: نعم صحيح. هلأ مرض الصدفية في التعريف هذا أساسي أنه هو مرض غير معدي، لأنه فعليا إحنا بنواجه هذا الشيء أنه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادات بتشتكوا من موضوع أنه نفور الناس من السلام عليهم أو من التقرب إلهم بسبب أنهم اعتقادهم الخاطئ أنه هذا المرض معدي. المرض بتاتا غير معدي نهائيا، يقتصر المرض على المريض، ولكن من الممكن أنه يكون له دخل وراثي، يعني يتوارث عبر من الآباء إلى أبنائهم. أما أنه عدوى هذا الشيء غير صحيح.
0: يعني إذا كان في أكثر من حدا من العيلة مصاب بالصدفية فالإشي مش لأنه معدي، لأنه بيكون في عامل وراثي مشترك أدى إلى الإصابة أكثر من حدا من في نفس العيلة.
1: نعم صحيح. دكتور سببه وراثي. نعم.
0: دكتور، يعني إيش في كمان أفكار ومعتقدات ومعلومات غير صحيحة منتشرة بين الناس حول موضوع الصدفية، زي إنه كثير منهم بفكروا إنه هو معدي وهو أصلاً مش معدي؟ إيش في أفكار ومعتقدات خاطئة أخرى؟
1: هلا صراحة أنا يعني بحكي من واقع التجربة بالعيادة، إنه كثير مرضى بيجوني بيحكوا لي انه كانت مثلا المريضه بمناسبه فشافت صبيه مثلا مصابه بمرض الصدفيه تحكي انه انا كشيت باللغه العاميه بين قوسين او انها نفرت منها فطلع عندي هذا المرض. هذا الشيء برضه كمان معتقد خاطئ نهائيا. في ناس بيحكي كمان انه لمست بعض الحيوانات او النباتات وظهرت عندي مباشره اللي هي اعراض الصدفيه، هذا الشيء برضه كمان غير صحيح.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية بعيداً عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات المغلوطة المنتشرة حول هذا المرض. إيش الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية؟
1: هلأ الأسباب الفعلية واللي أثبتت علمياً اللي بتأدي لمرض الصدفية، هو السبب الأساسي والرئيسي هو العامل الوراثي، حيث وجد انه في عندنا عده عوامل ممكن انها تؤدي. في جين اللي هو اللي يطلق على اسم بسور ادين، و يعني 1 و 2 1 و 2، الجين هذا بيحدث فيه ميوتيشن او اللي هو خلل جيني، طفره جينيه، وهو يمثل من 30 الى 50% من مرضى الصدفيه. يعني اثبت عندنا العلم انه مرضى الصدفيه من 30 ل 50
0: انقطع الاتصال. رح نرجع نتصل مع الدكتور نضال لنستكمل موضوع حلقتنا اليوم، نتحدث عن موضوع الصدفية، والدكتور كان بيحكي لنا عن الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية، كان بيحكي عن العامل الوراثي.

0: دكتور نضال معنا؟
1: معكم طبعا.
0: تفضل دكتور، كنت بتحكي عن العامل الوراثي كأحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية.
1: نعم، هو السبب الأساسي مثل ما ذكرت، واللي يمثل 30-50% من مجمل الأسباب الإصابة. كذلك اللي هو نمط الحياة. نمط الحياة هو عنوان كبير متفرع لمثلا الستريس، الاكتئاب، الأمور النفسية، العادات السيئة مثل التدخين والكحول، كذلك اللي هو السمنة المفرطة. ممكن كمان انه يكون اللي هو الميكروبات والامراض البكتيريه والفيروسيه او العدوى، واللي تشكل احدها اللي هو السبب الاساسي والرئيسي للصدفيه النقطيه. كذلك الامر اللي هو موضوع الادويه، هناك الكثير من الادويه اللي ثبت انها تعتبر كمحفزات لمرض الصدفيه. من هذه الادويه، ادويه البيتا بلوكرز، وكذلك الامر الكالسيوم شانل بلوكرز، مضادات الملاريا، والعديد من الادويه اللي احنا كمان يعني اي حد انه بال اي انسان ممكن انه يستخدمها، مثل مثلا مضادات الالتهاب الاسترويديه. هاي جميع الناس انهم استخدموا هاي الادويه ممكن انها تكون سبب من الاسباب والمحفزات لمرض الصدفيه.
0: دكتور، هناك كمان فرق بين أسباب الإصابة والعوامل اللي بتحفز كمان ظهور المرض أو بتزيد من حدة تأثيره. ما أبرز المحفزات اللي بتزيد من تأثير الصدفية في جسم الإنسان؟ وهل ممكن إنه المريض يتجنبها أو لا؟
1: تمام. هلا بالنسبة للسبب الأساسي والرئيسي للمرض، إحنا بنقدر إحنا نحصر بموضوع الوراثة. الإنسان بيكون هو عنده طفرة جينية موجودة عنده بالجسم، تمام؟ لما يتعرض هذا الإنسان لمحفز أو تريجر فاكتور أو عامل أدى إلى تنشيط هذا المرض وظهور هذا المرض. ممكن الأسباب اللي أنا ذكرتها من ستريس، من اللي هو الضغط النفسي والظروف الحياتية، تدخين، كحول، سمنة، الأدوية، هذه كلها تعتبر
0: محفزات
1: للمرض. نعم صحيح، هي محفزات، وهذه المحفزات طبعا تعتمد على مثلا الأدوية، كمية الأدوية اللي أخذها المريض. لأنه أنا بلاحظ مثلا في العيادات أنه مريض صدفية بيتلقى أدوية، مثلا عنده ضغط وبتلقى الأدوية في البيتا بلاكر مثلا أو الكالسيوم شانل بلاكر. هاي الأدوية بتزيد من حدة المرض تماما. مثلا إنه بيأخذ مضادات التهاب لأسترويدية، هلأ هو بتزيد عنده المرض. لا يعني أنه كل مريض بيأخذ علاج مضاد التهاب لأسترويدي انه هذا معرض للاصابه بالمرض، لا. احنا حكينا انه بيكون في سبب جيني في موجود عنده بالجين، هاي حفزت هذا الجين انه يظهر تبلش تظهر الاعراض على المريض. طبعا احنا عندنا بفلسطين، انا اللي لاحظته يعني من خلال مجالي وخبرتي بالعمل، العامل النفسي والاوضاع الصعبه والمعيشيه السيئه جدا والاحتلال اللي بيعيشه شعبنا، الظروف الصعبه جدا. يعني اغلب المرضى بسبب الستريس، بسبب قلة فرص العمل، بسبب الضائقة المالية، وكثير كثير العوامل اللي سببها الأساسي هو وجود الاحتلال على الأرض.
0: دكتور نضال، يعني بعد ما تعرفنا على ماهية الصدفية وأسبابها والعوامل اللي بتحفز ظهورها، ننتقل الآن إلى جانب لا يقل أهمية، وهو كيف ممكن نتعرف إنه هذا الشخص عنده صدفية. خليني بداية أسألك دكتور عن الأعراض الأولى التي تشير إلى الإصابة بالصدفية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟
1: تمام. هلا مرض الصدفية بدايات ظهور الأعراض بتكون هي عبارة عن بقعة حمراء، هاي البقعة بيكون عليها قشور. يعني احنا ما بن يعني في الغالب غالب الأنواع احنا ما بنشوف مريض صدفية بحاجة مثلا لانه ندور او انه نبحث او نشوف انه هل هذا المرض مثلا ظاهر او مظاهر، لا، هي بتكون اعراضه ظاهرة في الغالب. يعني هلا انا بفصل بموضوع انواع الصدفية، في بعض الانواع بدون قشور زي ما حكيت انها بتكون بقعة حمراء، هاي البقعة الحمراء بتكون في عليها تراكمات من القشور الميتة، غالبا بتظهر على بداياتها على الركبتين او على خلينا نحكي على المفاصل. في بعض الحالات ممكن انه يكون انتشار لعدد اكثر من 100 نقطة، بسموها الصدفية النقطية. هاي الصدفية النقطية بتكون كذلك الامر نقاط حمراء عليها قشور بيضاء. يعني خلينا نحكي انه العرض الاساسي واللي بيساعد على التشخيص هو قاعدة حمراء، على هاي القاعدة قشور ميتة بيضاء. يتوجه للطبيب اكيد. انه انا بنصح انه اي انسان انه لاحظ اي تغير على جلده، مش شرط انه هو مش دوره انه يعرف انه عنده صدفيه او مش صدفيه، انه اي ظهر عنده اي خلل او اي شيء على جلده انه يتوجه للطبيب، والطبيب بدوره هو تحديد وتشخيص المرض واعطاء العلاج المناسب.
0: دكتور، ممكن تختلف اعراض الصدفيه من شخص لاخر ولا هي اعراض ثابته بتظهر يعني بنفس الشكل عند الجميع؟
1: هلا كالشكل الاساسي الكلاسيكي من الممكن انها تكون متشابهه عند الجميع، ولكن حده المرض، انتشار المرض، كميه المرض على الجسم، قديش بغطي من البادي سيرفيس اريا، من اللي هو مساحه الجسم، هذا بتختلف من شخص الى اخر بناء على العوامل اللي احنا سبق وذكرناهم، قديش هذا الانسان بتعرض لعوامل ادت الى انه يكون السيفيريتي او حده المرض عنده اكثر.
0: دكتور، كمان اشرت انه في بعض المناطق بتظهر فيها الاصابه اكثر من غيرها، فلو نحدد للمستمعين بالضبط ايش هي الاماكن اللي في الجسم بتظهر عليها هاي الاعراض.
1: هلا احنا لو بدنا نحدد الاماكن، تحديد الاماكن ممكن انه يساعد على، خلينا نحكي انه بعطينا انواع الصدفيه، لانه في مثلا الصدفيه الوحيه اللي بتشكل 90%.
0: معناته دكتور خليني اسالك عن انواع الصدفيه وانت بتحكي لنا عنها وبتشير بنفس الوقت الى اماكن ظهورها.
1: تماما،
0: تفضل دكتور.
1: هلا الاماكن الانواع الصدفيه الوحيه واللي بتشكل تقريبا 90% من نسبه الاصابه بمرض الصدفيه واللي بتنتشر على جميع انحاء الجسم، هي بتكون عباره عن لويحات تماما بتتعدى من 1 سنتي الى بعضها يصل الى 30 سنتيمتر مربع اللي هو المساحه لهي اللويحيه. تظهر على الركبتين، على المرافق، على المفاصل، على أي مكان في الجسم ممكن إنها تظهر. بالإضافة للنوع الثاني مثلا اللي هو صدفية الرأس اللي بتظهر على فروة الرأس، في صدفية الأظافر بتصيب الأظافر طبعا، الصدفية المفصلية والتهاب المفصلي اللي بيصيب المفاصل طبعا، في كمان اللي هو صدفية أماكن الثنيات والطيات، وهو يعني بيحدث لبس كثير في التشخيص عند تحديدا الاطباء ليسوا اصحاب الخبره او ذوي الاختصاص الجلديه، لانه بيعتقدوا مثلا انه هذا المريض عنده التهاب او انترسترايجو او زي ما بيحكوها اللي هو باللغه العاميه تصمت في الجسم. هلا هو بيكون احمرار من دون قشور، لانه اماكن الثنيات والطيات هي دائما بتكون مناطق رطبه، فالرطوبه ما بتخلي القشور تتواجد، فبتذيبها او بتزيلها. وهذا الإشي كثير إحنا شفناه عند الأطفال، يعني الطفل أهله بيجوا بيشكوا إنه هذا الطفل عنده التهاب الحفاضة مثلاً من سنة، ما خف بالمرة، استخدمنا جميع الأدوية وديناه على أكثر من طبيب من غير أي استفادة. هذا الطفل بيكون فعلياً مصاب بنوع من أنواع الصدفية اللي هو صدفية الثنيات والطيات. بالإضافة اللي هو الصدفية الإحمرارية واللي هي تعتبر أخطرها اللي هو الإريثرودرموسورايسيس، اللي هي بتكون بتغطي أكثر من 90% من جسم الإنسان، واللي لها أعراض خطيرة وكبيرة جدا.
0: دكتور، في كثير ناس ممكن بيخلطوا بين الصدفية والأكزيما والفطريات أو الحساسية الجلدية، إيش الفروقات اللي ممكن تساعد على التمييز بينها؟
1: هلا بالنسبة للأمراض اللي ذكرتيها، في خلينا نحكي اللي هو الأعراض الجلدية الظاهرة اللي بتساعدنا على التشخيص. على سبيل المثال المرض الصدفية في غالب الأحيان ما بيعمل حكة، الأكزيما ما في أكزيما بدون حكة، ما في مثلا فطريات بدون حكة، ما في حساسية جلدية بدون حكة، مرض الصدفية ما بدون حكة. بالإضافة مثلا المرض الفطريات ببلش بقعة صغيرة وبتبلش هذه البقعة تتوسع وتتمدد، وفي لها حواف ظاهرة بيكون هيك رم حافة دائرية بتتوسع هذه الحافة وبكون فيها حكة. الصدفية ما بتتوسع، ما بتزيد بمثل اللي هو الموضوع الفطريات. كذلك الأمر الصدفية اللي بيميزها هو السبب الأساسي اللي هو تراكم القشور بشكل واضح وبشكل يعني محدود. بالإضافة لأنه إحنا اليوم العلم متطور، في عنا جهاز مثلا الدرماتوسكوب، هذا الجهاز بيمكننا وبيساعدنا من تحديد وتشخيص مرض الصدفية، لأنه فعليا في بعض الأماكن اللي بيكون المريض متعالج مثلا ماخذ أدوية مزيلة للقشور ما في عنده قشور، في عنده إحمرار، هيك بصعب التشخيص على المريض بدون وجود أجهزة خاصة ممكن إنها تساعده، زي ما حكيت اللي هو موضوع الجهاز الديرماتوسكوب، هذا ممكن إنه يساعدنا في تشخيص مرض الصدفية، بالإضافة لأنه بعض الفحوصات المخبرية لتحديد هذا الشخص عنده فطريات أو لا. بالمناسبة مرضى الصدفية هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطريات، لأنه الفطور تتغذى على الكيراتين اللي هو القشور هاي اللي تطلع على الصدفية، وبالتالي غالب وأغلب مرضى الصدفية على القشور بيكون في نمو للفطريات.
0: دكتور، أشرت أنه تشخيص المرض بيتم من خلال يعني عن طريق الفحص السريري، يعني ممكن كمان يحتاج الطبيب أنه يجري بعض التحاليل أو أنه خزعة يعني في بعض الحالات؟
1: صحيح، في بعض الحالات ضروري جدا إجراء الخزعة لتمييز مرض الصدفية عن باقي الأمراض المتشابهة مع مرض الصدفية، وخصوصا مثل اللي ذكرناه لصدفية اللثنيات والطيات ممكن أنه نحتاج لخزعة، بالإضافة لصدفية الأظافر. هلأ يعني أنا اللي بشوفه من الأخطاء اللي كثير أنا بشوفها بالتعامل مع مرضى الصدفية، إنه بكونوا توجهوا إلى الأطباء من اختصاصات ثانية، مع احترامي لجميع الأطباء، بكونوا بيعالجوا على إنه فطريات بالأظافر، وبيكون ماخذ كورس علاج لا يقل عن 3 شهور من دون أي استفادة تذكر، والمريض بيكون عنده اللي هو صدفية الأظافر. الخزعة ممكن إنها تساعدنا في تشخيص هذه الحالة.
0: دكتور، في كثير ناس بتعتقد أنه الصدفية يعني فقط هي مشكلة جلدية ولا تتجاوز يعني مشكلة يعني ولا لا تتجاوز مشكلة أنها تكون مشكلة جلدية، لكن في كثير من الأبحاث الطبية بتأكد أنها ممكن ترتبط بتأثيرات صحية أوسع. لذلك خلينا ننتقل دكتور لنتحدث عن مضاعفات المرض وعلاقته بصحة الجسم بشكل عام. فهل فعلا الصدفية مرض بيقتصر على الجلد أم أنها ممكن تأثر على أعضاء أخرى في جسم الإنسان؟
1: الصدفية مثل ما ذكرت أنه تتخطى حدود الجلد، تصيب العديد من أجهزة الجسم. كون المرض هو مرض مناعي، الأمراض المناعية من الممكن أنها تفعل بعضها، فممكن أن نلاحظ انه عند مرضى الصدفيه انه نسبه الاصابه بامراض المناعيه الذاتيه تزيد الى الضعف عنهم من الاشخاص الغير مصابين بالامراض المناعيه بالصدفيه. فمثلا عندنا امراض اللي بتتعلق بامراض الامعاء الالتهابيه، الانفلاماتوري باول ديزيز، زي الكرون ديزيز او الالتيراتيف كولايتس، هذول من الممكن انه يكون الصدفيه محفز لهذه الامراض. كذلك الامر في عندنا شائع مرض اللي هو الثعلبي اللي هو الألوبيشيا أرياتا، هي مرض مناعي تمام، من الممكن أن يكون المسبب لإله أو اللي أثارها واللي أظهرها على الجسم اللي هو مرض الصدفية. كذلك الأمر مرض الصدفية ممكن أنه يصيب أي جسم، أي عضو بالجسم، ممكن أنه يوصل لحدود العين بحيث أنه يعمل التهاب اللي هو القزحي الأمام الحاد، بالإضافة إلى أنه حديثا من تقريبا حوالي 5 سنوات أثبت العلم والعلماء إنه مرض الصدفية له تأثيرات كبيرة على القلب وعلى صحة الأوعية الدموية، بحيث مرضى الصدفية تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية وبالذبحة الصدرية وبأمراض الأوعية الدموية، منها تصلب الشرايين مثلا، بنسب أكبر منها من الأشخاص الغير مصابين بمرض الصدفية.
0: دكتور، كمان ممكن الصدفية تأثر على المفاصل؟
1: نعم صحيح، وهو من الأمراض أو خلينا نحكي من الأنواع لمرض الصدفية، لصدفية المفاصل، وهذه برضو كمان بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى خلينا نحكي أطباء معرفة التشخيص، لأنه مش كل شخص بيعاني من ألام في المفاصل هو عنده روماتيزم أو ألام في المفاصل إنه عنده كسر أو ضربة أو التهاب مفصلي، من الممكن إنه يكون صدفية. وهذا المرض الالتهاب المفصلي الصدفي احنا بنشاهده كثير اليوم، بحيث انه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادة بنسألهم بخصوص المفاصل، فعليا بيكونوا بيعانوا من ألام مفصلية وبكونوا بيعانوا من التهاب اللي هو المفاصل الصدفي، بحيث في انه عدة أنواع لهذا المرض، منها أكثر من 70% وهو الشائع اللي هو الالتهاب الغير متناظر، يعني بيكون مثلا انه الكوع اليمين بس الكوع الشمال ما بيكون عنده، مثلا الركب اليمين اما الركب الشمال بتكون وضعها طبيعي ما بيكون فيها الم. في منه كمان اللي هو الالتهاب المتناظر اللي بيكون يعني متماثل، بيكون الركبتين او الكوعين مثلا، ويشكل ما نسبته 20% من المرضى. وخطورة هذا المرض انه 50% من هذول المصابين بالالتهاب المتناظر او المتماثل ممكن انهم يصابوا بالعجز التام. بالاضافه للي هو الالتهاب المفاصل المشوه اللي هو بيعمل على تشويه المفاصل، وهذا الشيء انا شفته يعني بكثره بسبب انه المريض تاهن خلينا نحكي او تراخى عن موضوع علاج الالتهاب المفاصل الروماتويدي الصدفي. بيعمل على المدى الطويل تدمير وتشوه كامل لشكل المفصل. وايضا كمان في كثير من المرضى بيعانوا من الام شديده في اسفل الظهر عند منطقه العصعص، هاي بيكون كذلك الامر لها ارتباط في مرض الصدفيه.
0: دكتور كمان في كثير دراسات بتشير الى انه يعني في علاقه بين الصدفيه وامراض وبعض الامراض المزمنه مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب والسمنه. يعني كيف بتفسروا هاي العلاقة؟ يعني صراحة تأثيرات الصدفية يعني كثير يعني واسعة وكبيرة في جسم الإنسان.
1: نعم، هلأ مثل ما ذكرت إنه فعليا العلم أوجد وأثبت إنه في ارتباطات كبيرة، سواء كان هي خلينا نحكي إنها هي ممكن إنها تكون العلاقة متبادلة، يعني الأمراض السمنة مثلا وأمراض القلب من الممكن إنها تكون محفز، والعكس صحيح إنه أمراض المرض الصدفي من الممكن إنه بسبب الالتهاب المزمن والمتكرر في داخل جسم الإنسان ومهاجمة جهاز المناعة للأوعية ومهاجمة جهاز المناعة للجسم بشكل عام من الممكن إنه يحفز هاي الأمراض. زي ما ذكرنا بخصوص موضوع الالتهاب الصدفي يؤثر على القلب، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على المفاصل، على العيون، حتى على اللسان، حتى على اللسان من الممكن أنها تظهر بعض الأعراض الجيوغرافيك تانج ممكن أنه يظهر على اللسان مثل رسمة الخارطة بسبب مرض الإنسان بصدفي.
0: دكتور إيش المضاعفات اللي ممكن تحدث إذا أهمل المريض العلاج أو المتابعة الطبية؟
1: هلا إهمال المريض العلاج في الصدفية من أهم الأسباب اللي ممكن إنها تزيد من حدة وشدة وخطورة المرض، ولعل الأخطر هو تحول المرض إلى شكل ثاني من أشكال المرض. يعني على سبيل المثال المريض بيكون مصاب بالتهاب أو عفوا الصدفية اللويحية، المريض ممكن إنها تنتشر تغطي مساحة أكثر من 90% من جسمه، هي بتكون بسيطة تمام لا تتعدى لوحة أو ثنتين، ولكن إهماله يؤدي إلى أنه تغطي أكثر من 90% من مساحة جسمه. أيضا زي ما حكينا أنه الإهمال إهمال المريض بالتوجه للطبيب لعلاج صدفية المفاصل من الممكن أنه يعمل له تشوه كامل وحد من حركته وحركة المفاصل، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على العيون على المدى الطويل، أيضا على القلب، فهذا الموضوع خطير جدا، لذلك أنه عليهم التوجه بأقرب فرصة لتلقي العلاج.
0: دكتور يعني لما يسمع الإنسان أنه الصدفية مرض مزمن في كثير ناس بيعتقدوا أنه خلص يعني لا يوجد علاج، كيف ممكن نوضح الفرق بين الشفاء الكامل من مرض الصدفية اللي هو مرض مزمن وبين السيطرة على المرض وتحقيق فترات طويلة من الاستقرار؟
1: تماما، هلا بالنسبة لمرض الصدفية كما سبق وعرفته أنه هو مرض مزمن. مرض مزمن أي أنه وخلل جيني فيه، أي أنه لا يمكن إصلاح الخلل الجيني حاليا، يعني العلم لم يتوصل إلى إصلاح هذا الخلل الجيني، وبالتالي بدها تظلها تظهر هذه الأعراض عند المريض. العلاج لا يوجد علاج شافي لهذا المرض، العلاجات اللي احنا بنستخدمها هي لتحسين الصورة، للتخفيف من الأعراض، للحد من انتشار وتوسع المرض. أما أنه احنا نحكي للمريض أنه هذا علاج شافي مثل ما احنا بنسمع في بعض الاحيان من خزعبلات العلاجات اللي بعرفش شو ممكن نطلق عليهم، انه بيحكي انه في خلطه او في شيء معين انه هذا شافي لمرض الصدفيه، هذا شيء غير صحيح ومنافي لموضوع العلم. العلاجات من الممكن انها تخفف على المريض، تحسن من نفسيه المريض، تحسن من حياه المريض وحياته اليوميه، اما انها تعمل كشفاء تام للمريض هذا شيء غير صحيح. من الممكن انه يصل المريض الى انه جسمه من دون قشور، انه جسمه طبيعي، منظره كمنظر الجسم وشكله طبيعي جدا، ممكن انه يكون بقايا هيك، ممكن بقع اماكن وجود الصدفيه ممكن انها توصل للون البني او اللون الاحمر، وبعض الاحيان انه بتكون قريبه جدا من لون الجسم، هذا بسبب الاستمرار وبسبب العنايه التامه والالتزام بتعليمات الطبيب. ممكن انه يصل لحاله شبه انه المرض كانه الاعراض ذهبت لكن المرض نفسه موجود، ممكن تحدث انتكاسه اذا رجع المريض للاعراض والعوامل اللي احنا سبق وذكرناها اللي ممكن انها تعود ترجع الاعراض على المريض.
0: دكتور، ايش الخيارات العلاجيه المتوفره لعلاج الصدفيه اليوم، وكيف بحدد الطبيب مسار العلاج المناسب لكل حاله؟
1: مرض الصدفيه منذ يعني قديم الزمن بدات الدراسات والابحاث العلميه لتخفيف اعراض المرض على الناس. العلم بشكل يومي يجري العلماء الابحاث العلميه على وتجارب السريريه على المرضى بالادويه. هلا بالنسبه للمرضى في العديد من العلاجات، منها العلاجات الموضعيه اللي تتمثل في الكورتيزون مثلا والادويه الثانيه مشتقات الفيتامين د، هذه اللي ممكن انها تعمل على تنظيم انقسام الخلايا، لانه احنا سبق وحكينا انه سبب المرض اللي هو سرعه في انقسام الخلايا وفي موت الخليه في خلال فتره 7 إلى 10 أيام. لا، احنا ممكن في خلال هاي الادويه انه نحاول نمدد هاي الفتره. وايضا في عندنا اللي هو كمان العلاجات البيولوجيه، واللي بيحددها اللي هو نسبه الاصابه، نسبه تغطيه المرض لجسم الانسان، واللي بيحددها هو الطبيب المختص لاي فئه طبيه، او خلينا نقول شو نوع العقاقير الطبيه او الادويه اللي احنا بدنا نستخدمها بناء على حاله المريض، على شده الاصابه، وايضا مهم جدا على الامراض الاخرى المترافقه مع المريض. يعني في بعض الادويه بتزبط عند مثلا مريض، عند المريض الثاني ممنوع ان نعطيها بسبب تدخلاتها مع امراض او ادويه ثانيه.
0: دكتور، ممكن انه المريض الصدفيه يوقف العلاج بمجرد اختفاء الاعراض، ام انه المرض بيحتاج لمتابعه مستمره حتى في فترات التحسن لازم يضل يأخذ العلاج؟
1: المريض بحاجه لمتابعه مع طبيبه الخاص. الطبيب هو اللي بيحدد للمريض انه اليه استخدام العلاج. في بعض العلاجات مثلا احنا بنبدا بكثافه لتهدئه الاعراض والتخفيف من الاعراض، ممكن احنا لما نوصل للصوره اللي احنا بدنا اياها بنشوفها انها مناسبه للمريض، ممكن انه احنا نقلل من الجرعات، نسحب تدريجيا مثلا، ومن الممكن انه احنا مثلا اوقفنا عنه العلاجات اللي ممكن انه يفقدها عن طريق الفم، نحوله على مثلا على ادويه اللي هي التوبيكال الموضعيه. فهذه بيكون اللي بيحددها هو الطبيب الأخصائي في هذا الموضوع. أما إنه المريض نفسه يوقف العلاج أو إنه يعالج نفسه أو هيك، أنا ما بنصح نهائيا، لأنه مثل ما حكيت من الممكن إنه يؤذي حاله ويحول المرض من شكل إلى شكل آخر، بصير السيطرة على المرض صعبة جدا.
0: دكتور، تعقيبا على كلامك إنه في بعض الأشخاص ممكن يعني يأخذهم قرار العلاج إنهم يأخذوا نوع علاج معين أو وقفوه، في كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفات وأعشاب بتدعي علاج الصدفية، كيف ممكن المريض يميز بين العلاج الطبي الصحيح والمعلومات المضللة، وهل فعلا هناك يعني أعشاب معينة ووصفات ممكن تعالج الصدفية، أم أنه خلص يعني الواحد يكتفي بالوصفات الطبية من قبل الطبيب فقط؟
1: هلا لحتى نكون منصفين، انه انا ما بدي اهاجم اي حد بيشتغل مثلا في اطباء مثلا بيشتغلوا في موضوع الاعشاب او الوصفات الطبيه الطبيعيه، لانه احنا لو بدنا نرجع لغالبيه الادويه اللي احنا بنستخدمها هي مصدرها الطبيعي، لكن احنا ليش بنفضل انه استخدام العقاقير او الادويه المرخصه والأدوية اللي ثبتت عليها، لأنه في أدوية في أبحاث أجريت عليها دراسات أبحاث، هل هي آمنة هل هي مش آمنة على المريض. فإنه نترك الموضوع إنه عشوائي هذا إشي غلط، لأنه بيجينا ناس مثلا بيكون استخدم خلطة معينة زيوت معينة أوكي استفاد، لكن المريض الثاني ما استفاد. في برضه كمان بيجينا مرضى انهم بياخذوا مثلا غير عن الاعشاب، بيشربوا مثلا بيشربوها شرب الاعشاب، فمن الممكن انها تاثر على الجسم، ممكن انها تاثر على الكلى. لذلك انا بنصح انه فعليا انه الالتزام بالادويه والعقاصير الطبيه اللي عليها ابحاث واللي مرخصه عالميا. اما الخلطات والاعشاب الطبيعيه انا لا انكر انه في لها فوائدها وهي داخله بالعلاج شئنا ام ابينا وأساسية، وفي الكثير منها. على سبيل المثال يعني أنا بحكي إنه مثلاً حبة البركة أو زيت حبة البركة مثلاً فعلياً أوكي إنه إله نتائجه إله كثير فوائده، لكن دائماً تكون تحت ضوابط طبية، لأنه إحنا ما في دراسات كافية تعطينا إنه أمان استخدام لها. لذلك أنا بنصح بالالتزام فقط بالعقغير والأدوية اللي المرخصة
0: عالمية. دكتور، ننتقل إلى المحور الأخير لنتحدث عن كيفية الوقاية قدر الإمكان وتقليل حدة الصدفية قدر الإمكان على المصاب. دكتور، كيف ممكن مريض الصدفية يتعايش مع المرض ويمارس حياته بشكل طبيعي؟
1: إذا سمحتي لي أنا بدي أعرج قبل ما إنه نجي على الموضوع اللي هو نعيش حياته طبيعية. إنه إحنا اليوم يعني بفلسطين سواء كان بالخدمات الطبية العسكرية أو بمرافق وزارة الصحة متوفر عندنا أفضل وآخر صيحات العلم والتجارب العلمية والمثبتة في علاج موضوع الصدفية، واللي منها العلاجات البيولوجية. نكاد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، واللي هذا الشيء احنا نفتخر فيه، انه بتوفر لمرضاها، دولة فلسطين بتوفر لمرضاها العلاجات البيولوجية. مثل ما بنعرف كنا انه هذه علاجات مكلفة وبهضة الثمن، الا انه حياة الانسان عندنا اغلى ما نملك، وبالتالي فانا ما بننظر للموضوع المادي. هذا العلاج احنا بنوصفه في الخدمات الطبية العسكرية حسب حاجة المريض للمستحقين طبعا. مش اي مريض عنده شغلة بسيطة او صدفية مثلا لوحة او تنتين انه بده يجي ياخذ علاج بيولوجي، لا، للمستحقين يتم صرفها بانتظام تمام. وكل هذا يعني يعتبر بالمجان للمرضى في فلسطين. زي ما حكيت انه احنا اخر يعني العلاجات اللي بتصدر امريكا والدول الاوروبيه، احنا بعد ما تاخذ اللي هو التصريح باستخدامها من منظمه صحه الدواء والغذاء الامريكيه، عندنا فلسطين هذه تكون متوفره.
0: دكتور، ايش اللي بيميز العلاجات ايش بيميز العلاجات البيولوجيه عن غيرها من العلاجات المتوفره لعلاج مرض الصدفيه تحديدا؟
1: هلا بالنسبه للعلاجات البيولوجيه هي بتعالج الموضوع من الداخل. هلا بيكون فيه اللي هو الانترلوكينز والخلايا الالتهابيه والمحفزات المرضى اللي بتؤدي لمهاجمه الجسم او يعني الجهاز المناعي يهاجم الجسم. هذه العلاجات البيولوجيه بتعمل بلوك، بتغلق هذه الخلايا الالتهابيه، فما بتخليها ترتبط في انسجه الجسم وخلايا الجسم، فبالتالي بتمنع اللي هو الالتهاب. برضو كمان بيميزها انه تؤخذ طبعا على اختلاف انواعها، في بعضها كل شهرين تؤخذ مره. يعني متخيل انه مريض كل شهرين ياخذ ابره بيولوجيه، هو في هاي الفتره انه بكون نسي اصلا موضوع الصدفيه، يعني بكون هو عنده شبه يعني اعراض خاليه تماما، جسمه خالي تماما من الاعراض. فهذا الشيء بيحسن من نفسيه المريض، يحسن من حياه المريض. ولحسن الحظ يعني انه حاليا العالم والعلماء بيجروا التجارب على العلاجات البيولوجيه، واللي اخرها الليكوتروكينرا اللي هو العلاج الوحيد البيولوجي اللي بده يصير ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله انه بنحصل نتحصل عليه في دوله فلسطين، اللي هو علاج بيولوجي يؤخذ عن طريق الفم. العلاجات البيولوجيه جميعها تؤخذ عن طريق اللي هو الابر الحقن، اليوم عن طريق الفم، فهذا برضه كمان بيسهل على المريض ونتائجه افضل من الابر. برضو كمان هذه يعني ميزة جدا يعني بالموضوع العلمي، إنه العلم مش متوقف، العلماء أبحاثهم بشكل شبه يومي لتخليص المرضى وتحسين من حياتهم.
0: دكتور، هل هذا العلاج يعني مناسب لكل الفئات العمرية لجميع المرضى، ولا في فئات معينة؟
1: هلا احنا مثل ما ذكرت انه مرض الصدفيه بدايه ظهور الاعراض بتظهر عند فئه الشباب، فما في اي مشكله انه استخدام العلاجات البيولوجيه من عمر 14 سنه وفما فوق، لكن في بعض الموانع من استخدام العلاجات البيولوجيه. هلا هي مش علاج بيولوجي واحد عشان نكون يعني واضحين، هي بتشتغل على اكثر من انترلوكين او خلايا الالتهابيه، خلينا نحكي اللي بتعمل عليها. في بعض المرضى مثلا عنده بيكون اللي هو الالتراتيف كولايتس مثلا او الكرون ديزيز اللي هي الامراض الالتهابيه المناعيه، تمام. هذول مثلا ممنوع ياخذوا نوع بيولوجي معين، بس في نوع بيولوجي ثاني مصرح فيه استخدامه لهم. فبالتالي انه هو علم واسع وكبير مغطي تقريبا اغلب المرضى، حتى لو كان عندهم موانع لبعض العلاجات البيولوجيه، في علاجات بيولوجيه ثانيه من الممكن انه وصفها لعلم.
0: دكتور يعني نضال ضيق الوقت مضطر اني اسالك يعني اخر سؤال في حلقه اليوم، ومن خلالها رح نجمل بعض النصائح والارشادات اللي بتوجهها للمصابين بالصدفيه للتعايش مع المرض فيما يتعلق بالعنايه اليوميه بالجلد، بالنظام الغذائي الخاص اللازم ياخذوه، اي نصائح وارشادات اخرى بتحسها مهمه لازم المستمعين والمستمعات ياخذوها بعين الاعتبار حتى يتعايشوا مع مرض الصدفيه او يقللوا من حده قدر الامكان. تفضل دكتور.
1: هلا انا الشغله اللي تعتبر الاهم هو المتابعه الطبيه، انه ضروري جدا المريض انه يتابع عند دكتوره، وانا بفضل كمان انه ما يتشتت، ما يسمع لاي اراء او اي حتى الاعلانات اللي بنشوفها احنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يركز مع طبيبه هو الاجدر بعلاجه وايجاد الحلول المناسبه له. يديروا بالهم برضو بالنسبة لموضوع الحياة اليومية، يلتزموا بتعليمات الطبيب من ترطيب، من شرب سوائل، من جميع اللي هو التعليمات اللي بعطيها الطبيب. وأنا متأكد تماما جميع أطباء ذوي الاختصاص أنه بيعطوا المريض مش بس اللي هو كيف أنه يستخدم العلاج، لا برضو كمان كيف على حياة اليومية. وشغلة مهمة جدا كمان أنه ما يلتفت للناس، لأنه أنا بالنسبة لي أنا بشوفه أكثر إشي هو موضوع النفسي والتنمر من المجتمع، هو أكثر خطر، هو أكثر شيء عامل على المرضى، مش المرض بحد ذاته. يعني المريض بيجي بيشكي إنه بيحكوا لي ليش ما تروح تتعالج، أو إنه البنت ليش هيك، أو الشاب ليش هيك. فهذا نصيحتي للمجتمع إنه هدول المرضى يعني ربنا ابتلاهم بهذا المرض، علينا أن مساعدتهم، مش التنمر عليهم وزيادة المرض على هدول الناس. بالعكس إحنا لازم نساعدهم، لازم إحنا نكون معهم، نحسن ظروف حياتهم، ما نحسسهم بالنقص، بالعكس تماما. لا يعني هذول المرضى ما في عندهم اي نقص نهائيا، هم بشر مثلنا مثلهم، الا انه في عندهم مشكله ابتلاء من الله، عشان هيك لازم ان احنا نساعدهم. وبالنسبه لهم للمرضى كمان انه ما في التفتوا لهذه المقولات، خليكم اقوياء، خليكم مؤمنين بذاتكم، تابعوا علاجكم، لا تملوا، العلم يوميا بتطور، وان شاء الله رب العالمين انه القادم دائما اجمل، ونتمنى من الله انه يوضع حد لهذا المرض من خلال أدوية عصرية جديدة تعمل عليها الأبحاث اللي تحسن من حياتهم وتخلصهم من هذه الأعراض.
0: ملازم أول طبيب نضال درويش، أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية، كنت ضيفنا دكتور في حلقة اليوم التي خصصناها للحديث عن الصدفية. يعطيك ألف عافية دكتور، ونهارك سعيد. مستمعينا ومستمعاتنا، في ختام حلقتنا اليوم نعود ونؤكد أن المرض لا يحدد قيمة الإنسان ولا يمنع من ممارسة حياته وتحقيق أهدافه، فمع الوعي والعلاج والمتابعة يمكن السيطرة على الصدفية والتمتع بحياة طبيعية. نتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية، ونسأل الله الشفاء لكل مريض، وأن يمنحكم القوة والطمأنينة، وأن تبقى المعرفة والوعي دائما طريقنا نحو صحة وحياة أفضل. حمانا وحماكم الله من كل مكروه، تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، وكنت معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الخدمات الطبية العسكرية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء.
2: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معا خارطة الحياة الصحية.
3: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحا مع سيرين عوض.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73221 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. الشرطة والأجهزة الأمنية تبطل فجر اليوم جسما متفجرا فعالا كان مثبتا أسفل مركبة داخل ساحة للمركبات بمدينة خلقيلية بعد فرض طوق أمني وأخلاء المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين. الشرطة تضبط 12 مركبة غير قانونية ومركبتين بسبب القيادة المتهورة والتفحيط في محافظتي رام الله وأريحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير الشرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب غرب جنين. مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول إن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم والتوسع على المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين. وإلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وخمسة وعشرين أجورا، مليار الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد لنواصل.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في القرآن مثلي. أنا قلبي بهموم الدهر مثلي سوى آيات بالقرآن مثلي. لو أن أيوب صابوا هم

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم لينا سرده، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,221 شهيدا وأكثر من 173 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. الشرطة والأجهزة الأمنية تبطل فجر اليوم جسما متفجرا فعالا كان مثبتا أسفل مركبة داخل ساحات للمركبات بمدينة قلقيلية بعد فرض طوق أمني وإخلاء المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في المغير شرق رامضة. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة غرب جنين. الاحتلال يقرر إبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى 5 أشهر. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول إن استمرار عدوان الاحتلال على المخيمات الضفة الغربية وتزايد قيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 30 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4 شواقل و25 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و44 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

مني مهما ايامكم طول مداها لابد ما ينفجر بركان شعبي وشعبي هالبطل يوفي.

0: القصيدة الثانية إلقاء سريع. بقول يا ابني يا مقلت عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وأنت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعش فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل تفتيش للخارج، بوابة المسعية مغلقة، كفر عقب كثافة سير، وقلنديا أزمة للخارج، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء سعير مغلق، رأس الجورة سالك ببوابة واحدة فقط، العروب العجوري مغلقة. أخيراً مع محافظات الشمال، أيضاً جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة. عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، تياسير مغلق، وعين شبلي الداخل على النصارية سالك للخارج تفتيش. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

والله لو بقينا ايد واحده لا ترجع بلادنا مره واحده. احنا الاقوى بشهاده الزمان، لو مهما كان سلاحهم هيفضل سلاحنا الايمان.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,221 شهيدا، والإصابات إلى 173,643 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، بينهم شهيد انتشل جثمانه و28 إصابة. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 2098 شهيدا، والإصابات إلى 3535 إصابة، فيما جرى انتشال 800 جثمان. وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. في شأن آخر، منح رئيس فخامة الرئيس محمود عباس المهندس المغربي أحمد البياز نجمة يابوس من وسام الرئيس ياسر عرفات، وسلم الوسام نيابة عن سيادة الرئيس سفير فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي في احتفال أقيم بالعاصمة المغربية الرباط. ومنح سيادته المهندس المغربي أحمد البياز نجمة يابوس تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره الريادي في المشاركة في إنشاء مطار غزة الدولي وإسناد قطاع الطيران المدني على المستويين العربي والدولي، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة المغربية الفلسطينية. أبطلت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية فجر اليوم جسماً متفجراً فعالاً كان مثبتاً أسفل مركبة داخل ساحل المركبات بمدينة قلقيلية بعد فرض طوق أمني وإخلاء المنطقة حفاظاً على سلامة المواطنين. وأكدت الشرطة أن طواقم هندسة المتفجرات تعاملت مع الجسم وأبطلته بأمان، فيما تواصل المباحث العامة والأدلة الجنائية التحقيق في ملابسات الحادث. في سياق متصل، تمكن الطواقم الإنقاذ في مركز الدفاع المدني في بني نعيم بمحافظة الخليل اليوم من إخلاء سيدة مسنة من داخل بئر يحتوي على أكثر من 2 متر من المياه وسط بلدة بني نعيم شمال المحافظة. فعملت الطواقم على إخلائها باستخدام معدات الإنقاذ المخصصة والحبال وتسليمها للطواقم الطبية التي أعلنت عن وفاتها في وقت لاحق. ويهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة تأمين آبار المياه وإحكام أغلاقها واتخاذ إجراءات السلامة الوقائية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث حفاظا على سلامة المواطنين. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ الإجراءات. ورجح دبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين المقبل سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدما في إجراءات من هذا القبيل. وفرض الدول في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا قيودا تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحت ضغط متزايد على التكتل لاتخاذ الإجراءات، طرحت هذا الأسبوع خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات بما في ذلك فرض الحظر. ويدور خلاف في الاتحاد الأوروبي حول إذا ما كان هذا الإجراء يتطلب إجماع الدول 27 أم تكفيه الأغلبية. إلى القدس، حيث أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك 5 أشهر. وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المواطن فضل أبو سنيني عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من منطقة باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ميدانيا، أصيب اليوم عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال والمستوطنين هجموا منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو علي، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنين آخرين أصيبا بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب الطفل رائد عودي أبو علي البالغ من العمر 10 سنوات بقنبلة صوتية في رأسه، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو علي خلال هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل المواطن. ويذكر أن المستوطنين أطلقوا صباح اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين جنوب القرية، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمزروعات والأشجار. وإلى نابلس، حيث أقدم مستوطنون اليوم على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي قرية برقة شمال غرب نابلس. وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي إن مستوطنين هاجموا مزرعة تعود ملكيتها للمواطن خالد تميمي ودمروا محتوياتها بما فيها الغرفة الزراعية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات. في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي 3 شواكل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواكل و25 أجورة، وأخيرا اليورو 3 شواكل و44 أجورة. نهاية نشرة أمن 24 الموجزة، كنت معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
2: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، الجلزون كثافة سير بالاتجاهين، كفر عقب كثافة سير للخارج، وقلنديا أيضا كثافة سير للخارج، عناتة أزمة باتجاه حزمة، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء رأس الجورة مغلق للخارج سالك للداخل، سعير تفتيش بالاتجاهين، الفوار النبي يونس العروبي العجوري جميعها مغلقة. نختم مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جماعين جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، أتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم عدد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة للاحتلال على جسر وادي غزة وسط القطاع. قصف مدفعي للاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفاة سيدة مسنة بعد سقوطها في بئر مياه ببلدة بني نعيم شرق الخليلة، وطواقم الدفاع المدني تتمكن من إخراجها وتسليمها للطواقم الطبية التي أعلنت لاحقا عن وفاتها. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في بلدة المغير شرق رام الله. مستوطنون يطاردون الطواقم الصحفية في منطقة التل والباطن جنوب بلدة سنجل شمال رام الله. ومواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس. ومستوطنون يقتحمون خربة المراجم في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب غرب جنين. الاحتلال يقرر إبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى مدة 5 أشهر. مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يؤكد أن استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي يناقش يوم الاثنين المقبل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواقل و25 أجورة، اليورو 3 شواقل و44 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

من جوه المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، ريحة الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلب شين الأرض.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، الجلزون كثافة سير بالاتجاهين، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش الخارج، مفترق سنجل تواجد لقوات الاحتلال والشرطة، الزعيم أزمة باتجاه الشمال سالك باتجاه الجنوب، عناتة أزمة باتجاه حزمة، والعزرية أزمة خانقة باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء دوار تقوع تواجد للشرطة، رأس الجورة مغلق للخارج سالك للداخل، سعير تفتيش بالاتجاهين، الفوار، نبي يونس، العرب، العجوري، جميعها مغلقة. نختم مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش وأزمة بالاتجاهين، إماتين تفتيش، بيت فوريك أزمة، تياسير مغلق، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

مرصعي بالله ورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها

خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة للاحتلال على جسر وادي غزة وسط القطاع. قصف مدفعي للاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفاة سيدة مسنة بعد سقوطها في بئر مياه ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وطواقم الدفاع المدني تتمكن من إخراجها وتسلمها للطواقم الطبية التي أعلنت لاحقا عن وفاتها. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في بلدة المغير شرق رام الله. مستوطنون يطاردون الطواقم الصحفية في منطقة التل والباطن جنوب بلدة سنجل شمال رام الله. مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس. ومستوطنون يقتحمون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله في قرية فحمة جنوب غرب جنين. الاحتلال يقرر إبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى لمدة 5 أشهر. مستوطنون يقتحمون بأغنامهم أطراف قرية دير جرير شرق رام الله. وأيضا الاحتلال يطلق قنابل الصوت خلال اندلاع مواجهات في بلدة السلواد شمالي المدينة. الاتحاد الأوروبي يناقش يوم الاثنين المقبل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أخيرا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواكل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواكل و25 أجورة، واليورو 3 شواكل و44 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بقربنا لبعض. فلسطين تجمع.
5: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
6: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير. مساء الخير لفلسطين، مساء يحمل رائحة الأرض وصوت الحق وحكاية شعب يصنع من صموده معنى ومن تاريخه حضورا لا يغيب. مساء يبدأ من سهول الأغوار إلى قمم الجبال، ومن شواطئ البحر إلى أزقة القدس العتيقة. مساء الخير لكل من يحمل في قلبه حب فلسطين ويؤمن أن الحقائق لا تغيب وأن القضايا الكبرى تحتاج إلى صوت يقرأها بالوعي والمسؤولية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامج ملف اليوم عبر أثير أمن 24. إذن هنا نلتقي لنضع الحدث في سياقه، نبحث عما وراء العناوين، نقرأ المشهد بكل أبعاده سياسيا واقتصاديا وقانونيا بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الحق والقول والخبرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، وهذه تحياتي لكم والتحية للزميل محمد أبو قرع الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من ملف اليوم، ونذكركم قبل البدء بحلقتنا بأنه يمكنكم الاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيبة: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6 وأريحة 107، جنين 107.6 وغزة 97.3 وطوباس 106. أيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني amin24.bs، ومتابعتنا كذلك عبر البث المرئي وعبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، كولزون، ومدى تي في، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي amin24. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم تأتي في وقت يتزايد فيه النقاش الدولي حول منتجات المستوطنات وحول دور المجتمع الدولي في التعامل مع سياسات تعتبرها المؤسسات الدولية مخالفة للقانون الدولي. سنفتح هذا الملف مع ضيوفنا لنتعرف على خلفيات القرار الأوروبي وما يحمله من رسائل سياسية وأيضا أبعاد قانونية تأثيرات محتملة على مسار القضية الفلسطينية، فكونوا معنا في حلقة جديدة من ملف اليوم. إذن في خطوة قد تحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تزايد الضغوط من عدة دول أوروبية لاتخاذ خطوات عملية تجاه الاستيطان الذي يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي. فهل يتجه الاتحاد الأوروبي نحو موقف أكثر حزما، وما تداعيات أي قرار محتمل على العلاقات مع الاحتلال وعلى القضية الفلسطينية؟ للحديث بشأن هذا الملف يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نزار نزال. أهلا وسهلا بك دكتور نزار عبر أثير أمين 24.
1: مساء طيب أتمناه لك وللسادة المستمعين ولشعبنا على طول الجغرافيا الفلسطينية.
0: تحياتنا لك دكتور. يعني بعد سنوات طويلة من الاكتفاء الأوروبي بإدانة الاستيطان سياسيا، نشهد اليوم نقاشا حول حظر استيراد منتجات المستوطنات. هل نحن أمام تحول حقيقي في السياسة الأوروبية، أم أن الأمر يعني ما يزال في إطار إدارة الضغوط السياسية دون إرادة حقيقية لاتخاذ قرارات ملزمة؟ تفضل.
1: شخصيا لا أثق مطلقا بالسياسات الخارجية للنظام الرسمي الأوروبي، لأنه أكثر من مرة كان هناك حديث حول المقاطعة وحول منع دخول البضائع الإسرائيلية أو التي تنتجها المستوطنات على طول الجغرافيا في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تعتقد والتي يعتبر العالم أنها الدولة الفلسطينية العتيدة، أو الأراضي التي احتلت عام 1967، ناهيك على أن هناك اعترافات من قبل الدول الأوروبية الوازنة والثقيلة بالحق الفلسطيني وبالدولة الفلسطينية، ولكن مع شديد الأسف لم يكن هناك يعني تنفيذ لهذه السياسات، بمعنى أننا نستمع كلام ونستمع شعارات وتصريحات، ولكن على أرض الواقع بالمطلق لم يكن هناك أي أفعال ضد المستعمرين الذين ينتشرون في الضفة الغربية، وأصبح لهم رأس سياسي وأصبحوا جيش من المستعمرين الذين يعني يهاجمون الفلسطينيين وممتلكات الفلسطينيين، ناهيك على أن أصبح لهم رأس سياسي بن كبير وسموتريتش يمثلانهم في قبة البرلمان، وبالتالي أنا أعتقد أن الضفة الغربية أصبحت كلها مستوطنة كبيرة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي متواطئ حتى النخاع مع سياسات إسرائيل. وقد قلت في أكثر من مناسبة وعلى العديد من الشاشات أن الاعتراف بالحق الفلسطيني دون إجراء هو سخط على الفلسطينيين وغضب على الفلسطينيين، ولكن بالمجمل إذا ناقش الاتحاد الأوروبي فرص مقاطعة يعني تشديد القيود على المنتجات المصنعة في المستوطنات لها دلالات وزيادة الضغط على إسرائيل، ولو حتى كان يعني معنويا أو رمزيا، وتأتي يعني أو يعكس يعني ذلك رغبة أوروبية في استخدام أدوات اقتصادية للضغط على الإسرائيليين بشأن الاستيطان، مع التأكد على أن المستوطنات تعد مخالفة للقانون الدولي وفق الموقف الأوروبي، ولكن مع شديد الأسف قلنا لا يوجد إجراء. ثانيا الفصل بين إسرائيل والمستوطنات، يعني بدأت الاتحاد الأوروبي يتحدث على أن المستوطنات يعني وإسرائيل منفصلتان، بمعنى أنه يعني يتناغم إلى حد ما مع سياسات نتنياهو التي تدعو يعني إلى الاستيطان في الضفة الغربية وغول الاستيطان التي يقضم الأرض صباح مساء، ناهيك عن الاعتداءات. يعني كان الأجدى بالاتحاد الأوروبي على الأقل أن يضع بعض الضوابط أو القيود على الذين يعني يعتدون على الفلسطينيين صباح مساء وعلى مزارعهم وعلى ممتلكاتهم، حتى الجنائز لم تسلم من هذه الميليشيات المنفلتة في الضفة الغربية. الرسالة الثالثة هي رسالة سياسية للحكومة الإسرائيلية، تأتي هذه الخطوة في ظل يعني انتقادات أوروبية لتوسيع الاستيطان، وتحمل رسالة مفادها أن استمرار البناء الاستيطاني قد يترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي متزايد، كما قلنا مع أني أشك يعني بنية الاتحاد الأوروبي، ولكن تبقى ضمن يعني المعقول أو ضمن يعني ترتيب الكلمات التي لها علاقة بهذا الجنون الهستيري في الضفة الغربية التي تمارس إسرائيل صباح مساء. وقد استمعت إلى نتنياهو يوم أمس مقابلة على CNN باللغة الإنجليزية عندما سئل عن هؤلاء الذين يعتدون على الأبرياء في الضفة الغربية، ماذا قال نتنياهو؟ قال هؤلاء صبية صغار، رغم أن هناك الكثير من الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا، وعندما يعني أشدت أو أصرت المذيعة على نتنياهو قال يعني نلوم القضاء الإسرائيلي، في إشارة إلى أن نتنياهو على خلاف مع القضاء ويريد أن يرمي الكرة في ملعب القضاء الإسرائيلي الذي بينه وبين نتنياهو الكثير من الإشكاليات فيما يتعلق بترتيب القضاء، إذا ما عدنا بالذاكرة إلى أغسطس عام 2023. والرقم الرابع يعني هو انسجام مع توجهات دولية، قد يعكس النقاش الأوروبي تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد الاهتمام الدولي بملف الأراضي الفلسطينية. القضية الخامسة هي تأثير اقتصادي محدود ورمزي، يعني ورمزية سياسية كبيرة، من الموجه أن يكون الأثر الاقتصادي المباشر محدودا مقارنة بحجم التجارة الأوروبية مع إسرائيل، لكن القيمة السياسية والرمزية كبيرة لأنها قد تشجع دولا أخرى أو شركات خاصة على اتخاذ إجراءات مشابهة. السياق السادس هو تحديات داخل الاتحاد الأوروبي، تحول النقاش إلى قرار ملزم ليس مضمونا لأن مواقف الدول الأعضاء ليست متطابقة، وقد تتعارض بعض الحكومات أي إجراءات تفسر على أنها يعني عقوبات على إسرائيل. بشكل عام إذا تطور النقاش إلى قرار عملي قد يشكل مرحلة جديدة في سياسة الاتحاد الأوروبي، يعني تقوم على الاعتقاد من الاكتفاء بإدانة الاستيطان إلى استخدام أدوات اقتصاد، يعني ممكن أن يكون هناك بعض القرارات الخجولة التي لها علاقة بالاقتصاد، ولكن كما قلنا أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر الكثير من القرارات ولكنه لم ينفذها يعني على أرض الواقع.
0: آخر يا دكتور، يعني محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024 أن الاحتلال والاستيطان غير قانونيين، يعني ألا يمكن لهذا الرأي الآن أن يتحول من مرجعية قانونية إلى أداة تلزم الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عملية برأيك؟
1: أنا لا أعتقد، لأنه أصلاً يعني صدرت مذكرة اعتقال بحق يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي السابق، ونتنياهو ومع شديد الأسف عندما وصل نتنياهو إلى بودابست إلى المجر، يعني قامت المجر بقطع علاقتها مع الـ ICJ أو محكمة الجنايات الدولية وألغت اعترافها بميثاق روما. وكان الأجدى بالسلطات المجرية أن توقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأن تعتقله بسبب حرب الإبادة التي شنها على قطاع غزة. يعني هناك مشروع لدى إسرائيل، وبالتالي المؤسسات الدولية أصبحت مهترئة وبالية، وأنا لا أعول عليها كثيرا، أن كل المؤسسات الدولية التي يعني شكلت هي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية، ومن شكل هذه المؤسسات هي الدول الكبيرة المستعمرة التي تدعم الجانب الإسرائيلي، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم الجانب الإسرائيلي بطريقة يعني غير محدودة. وبالتالي أنا لا أعول كثيرا على يعني تطور في القرار أو أن يكون هناك حزمة يعني لها علاقة مثلا بإلغاء أو تجميد الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، أن توضع التأشيرات الدخول على المستعمرين والمستوطنين الذين يسكنون الضفة الغربية، تمنع السفن الإسرائيلية من الرسوب في الموانئ الأوروبية، تمنع الطائرات من يعني من الهبوط في المطارات الأوروبية، ولكن كلها يعني هي تدغدغ شعارات ترفعها أوروبا عادة، الديمقراطية والعدالة والحرية وحق الشعوب في العيش وإلى آخر، ولكن في الحقيقة يعني ما نراه على أرض الواقع مخالف. ما الذي جرى في الضفة الغربية في 7 أكتوبر؟ لم يطلق رصاصة واحدة، لكن يعني تشاهدون هناك مئات المستوطنات والمستعمرات التي أقيمت في شمال الضفة الغربية، وإسرائيل تلتهم يوميا الأراضي الفلسطينية وتعتدي على الفلسطينيين بدون أن يكون هناك أي سبب قد حصل يعني يدفع إسرائيل يعني لهذه الإجراءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: تأكيدا لكلامك دكتور، يعني هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية اتخاذ القرار، بين من يطالب بالإجماع وبين من يرى أن الأغلبية تكفي لاتخاذ قرار الحظر. يعني برأيك هل الخلاف هذا قانوني فعلا، أم أنه يعكس يعني انقساما سياسيا عميقا داخل أوروبا تجاه علاقتها مع دولة الاحتلال؟
1: أوروبا متحدة دائما ضد الدول الفقيرة فقط، هي لا تتحد ضد يعني الدول الكبرى، يعني لاحظي وخاصة إذا كانت عربية وإسلامية، وهذا الاختلاف داخل يعني الاتحاد الأوروبي يعزى إلى المصالح، يعني كل دولة لها مصالح من خلال هذه اللغة تستطيع أن تكرس يعني قدراتها من أجل تحقيق هدف للطرف الآخر، ولكن مع شديد الأسف يعني الفلسطينيين لا يملكون تلك القدرات أو الإمكانيات أو الأوراق الثقيلة، خاصة أن المشروع بدأ من بريطانيا يعني عام 1905، كامبل هو الذي يعني أشار إلى فلسطين لأن تكون وطن قومي لليهود. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخلافات يعني لها علاقة بمصالح الدول وليس لها علاقة بالمعاناة والألم الفلسطيني والوجع الفلسطيني.
0: نعم، قلت منذ قليل أن يعني الاتحاد الأوروبي يتفق على الدول الضعيفة، لكن ماذا عن إسرائيل؟ يعني هل الاتحاد الأوروبي متفق على علاقاته سواء التجارية أو حتى السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؟
1: طبعا يعني إسرائيل هي جزء أصيل من المشروع الاستعماري الغربي، وهي قاعدة متقدمة للأوروبيين وللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولا أعتقد مطلقا أن يكون هناك إجراء من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي من النظم التي تدعي بالديمقراطية والحرية والعدالة ضد إسرائيل. يعني إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات التي صدرت منذ العام 1948، ميليشيات نفذت مذابح ومجازر في عام 1948، 13,000 فلسطيني تم قتلهم و750 ألف فلسطيني تم تهجيرهم و518 تجمع سكاني تم تدميره، وبعد ذلك يعني في الضفة الغربية، وبعد ذلك اتفاق أوسلو، وما قامت به إسرائيل دمرت اتفاق أوسلو بجنازير دباباتها. اليوم الدبابات والآليات العسكرية تصول وتجول في كل المدن الوازنة والثقيلة، وهناك بعض الطروحات وبعض المشاريع في الكنيست تدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو، اتفاق الذي كفلته الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أنفسهم، حتى هم يناقضوا أنفسهم، حتى هم يعني عندما يكفل الإسرائيليين إسرائيل يعني لا تعطيهم أهمية، وبالتالي لا إجراءات ضد إسرائيل. وأنا أعتقد أنها يعني إسرائيل كما قلنا في بداية هذه المداخلة أنها يعني مشروع يعني أمريكي غربي في المنطقة، لا أعتقد نهائيا أن يكون في المستقبل القريب أي إجراءات من قبل النظام الرسمي الأوروبي أو حتى أي دولة، حتى دول التي تختلف مع إسرائيل كروسيا مثلا أو كالصين حتى. يعني إسرائيل هي وكأنها تعيش يعني قرب زحل، ولا علاقة لها بما يجري على الأرض، ولا تحكمها القوانين الوضعية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية.
0: نعم دكتور نزار، يعني إذا ما افترضنا أن الحظر أقر، هل ستكون له آثار يعني اقتصادية ملموسة على المشروع الاستيطاني، أم أن رمزيته السياسية ستكون أكبر من تأثيره الاقتصادي؟
1: أنا لا أعتقد حتى لو كان هناك يعني قرارات لها علاقة بضبط الإيقاع فيما يتعلق بالواردات من قبل المستعمرين والمستوطنين في الضفة الغربية، لأن هؤلاء يعني هم ينتمون إلى تل أبيب، لا ينتمون مطلقا لا باريس ولا لندن، وبالتالي الحكومة تل أبيب هي التي يعني ستكون أو ستعود هؤلاء المستعمرين فيما لو خسروا من يعني هذا الإجراء. ولكن بالمجمل يعني نحن لا نستطيع أن نفصل، يعني إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يفصل بين المستعمرين والمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية وإسرائيل، هذا كلام خاطئ، وهذا يعني يريد أن يكسب مزيد من الوقت لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية. أنا بتقديري أن هؤلاء هم ينتموا إلى رأس سياسي اليوم، وهذه مشكلة كبيرة. يعني في السابق كان المستوطنات كلها أمنية، اليوم المستوطنات دينية والمستوطنات سياسية والمستوطنات لها رأس سياسي، وبدأنا نلاحظ قضية غاية في الخطورة وهي وجود المستعمرات في قلب المدن الفلسطينية. يعني في مدينة جنين على بعد عدة مئات من الأمتار نلاحظ الجابريات، هناك سبع دنومات تمت مصادرتها ويبنون قاعدة عسكرية في قلب مدينة جنين، أيضا في قلب مدينة نابلس كبر يوسف، يعني هناك حديث عن إنشاء مستعمرة في قلب مدينة نابلس العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، وهم يريدوا أن ينسخوا تجربة قريات أربع في الخليل على كل المدن الفلسطينية. يعني ونلاحظ أن هناك حالة من الاستشراس فيما يتعلق بهذا الموضوع. بتقديري لا يمكن الفصل بين يعني المستوطنين والمستعمرين في الضفة وما بين إسرائيل، وفيما لو اتخذت إجراءات أنا بتقديري لن يكون لها أثر يعني كبير إلا رمزي. يعني القضية قضية رمزية والقضية ليست قضية يعني لها قدرة، أو ممكن أن يكون هناك قرار يحجم هؤلاء أو يدفع باتجاه خسارة ما، لأنكما قلنا حكومة تل أبيب ورأس المستوطنين السياسي بن غفير وسموتريتش وغيرهم من عتلات اليمين المتطرف يدعمونهم بشكل كبير جدا.
0: نعم، يعني دكتور نزار، يعني نرى إيرلندا، النرويج، إسبانيا تقود اليوم يعني مواقف أكثر تشددا، في حين تبدو دول أخرى أكثر تحفظا، يعني ألمانيا وإيطاليا لم تحسما موقفهما بعد. يعني إلى أي مدى يمكن أو سيكون قرار هاتين الدولتين ألمانيا وإيطاليا يعني دور أكثر يعني حسما في رسم ملامح الموقف الأوروبي النهائي؟ هل سيؤدي إلى تأثير ما في اتخاذ القرار النهائي؟
1: يعني ألمانيا ذبحت اليهود، وألمانيا هي التي نفذت المجازر والمحارق ضد الإسرائيليين، وبالتالي اليوم تريد أن تدفع الفلسطينيين ثمن مجازرها ومذابحها في رسالة بأنها تريد أن تتسامح مع الإسرائيليين فيما يقوم به، ودائما مؤيدة بشكل كبير جدا بسبب يعني النازية وما حصل في الحرب العالمية. وبالتالي أنا أعتقد أن إيطاليا وألمانيا دولتين مهمتين، وهذه الدول التي تحدثت عنها كإيرلندا وإسبانيا وغيرها من هذه الدول لا تمتلك تلك الأدوات ويعني الأوراق الثقيلة، حتى إيطاليا لا تمتلك تلك الأدوات الثقيلة، ألمانيا مزود رئيسي للإسرائيليين بالذخائر وبالأسلحة، ممكن أن يكون لها دور، ولكني أستبعد أن تنغمس يعني ألمانيا أو تذهب باتجاه تأييد قرارات كهذا داخل يعني الاتحاد الأوروبي أو داخل أو أن تصبح سياسة خارجية أوروبية مدعومة من قبل يعني برلين.
0: نعم، إذا ما أردنا تفسير يعني هذا الحراك لحظر منتجات المستوطنات، هل يمكن أن نقول دكتور أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة للضغوط الشعبية الأوروبية، للمظاهرات الواسعة المؤيدة للشعب الفلسطيني، أم أن الحكومات يعني لا تزال تفصل بين الرأي العام وقراراتها السياسية؟
1: لا، هناك خشية حقيقية من قبل النظم السياسية في أوروبا من يعني احتجاجات، والقضية ليست قضية أيضا احتجاجات، هناك خشية من أن يعاقب يعني هؤلاء النخب كما حصل في بريطانيا. يعني أنت تعلمين أنهم قد حيدوا المحافظين بسبب ما جرى في الضفة وفي غزة وفي الملف الفلسطيني، وبالتالي هناك خشية من قبل هذه النخب السياسية. كلما اقتربت الانتخابات من أي دولة نلحظ أن هناك حديث له علاقة بالتعاطف مع الفلسطينيين حتى لا يحصل ما حصل في بريطانيا قبل يعني أكثر من عام، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه النخب يدها على قلبها من أن يعاقبوا من قبل الشارع لهذه الدول ويسقطوا في الانتخابات، كل منهم يبحث عن مصلحته وكل حزب أيضا يبحث عن مصلحته، وكان حتى أمريكا كان لديها خشية من أن تنتقل هذه العدوى إلى هذه إلى جغرافيا أمريكا، وقد استمعنا في فترة من الفترات إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال الحرس الوطني إلى بعض الولايات خشية من المظاهرات التي ممكن أن تحصل، وقد أنقذ طبعا الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل عندما وضع رؤيته والتي وقع عليها في 10 أكتوبر 2025، وقد كانت يعني هي السبب في إزالة إسرائيل من العزلة ووقف الاحتجاجات في أوروبا. وما زالت الأمور ممكن أن تحصل احتجاجات إذا ما عادت الحرب إلى قطاع غزة، لكن بالمجمل الجو العام لا يوحي بأن يكون هناك احتجاجات في ظل وقف إلى حد ما أو شبه وقف للحرب داخل قطاع غزة.
0: نعم، برأيك دكتور يعني ما الخيارات التي قد تلجأ إليها دولة الاحتلال لإفشال أي قرار أوروبي؟ يعني هل نتوقع تصعيدا سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا مع بعض العواصم الأوروبية؟
1: إسرائيل لديها أوراق ثقيلة، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي ورقة ثقيلة بيد يعني الإسرائيليين، ناهيك عن العلاقة الاتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، يعني ناهيك عن أن إسرائيل متقدمة جدا بالهايتك وتقدم خدمات للكثير من الدول. الفلسطينيين لا يملكون أدوات مطلقا، والحالة العربية يعني مخزية لأن هناك عجز وضعف لم يسبق له مثيل لدى العرب، ولا يوجد لديهم أوراق يعني ثقيلة ممكن أن يستخدموها، وبالتالي إسرائيل ممكن أن تتحرك ليس قانونا، ممكن أن تتحرك بلغة المصالح حتى تفسد أي قرار ممكن يتخذه الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، يعني إذا انتهى اجتماع بروكسل يوم الاثنين دون قرار، هل يمكن اعتبار هذا الاجتماع مجرد إدراج هذا الملف على جدول أعمال وزراء الخارجية إنجازا سياسيا، أم أن غياب القرار سيفسر على أنه تراجع أوروبي جديد؟
1: أنا أعتقد أنهم لن يستطيعوا أن يتخذوا قرار، لأنه لا يوجد هناك توافق داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا القرار الذي يخدش طبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل، حتى أن إسرائيل لا يعنيها كثيرا الاتحاد الأوروبي كما كان في السابق في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأنا نلحظ أن هناك حالة من التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين بعض القادة يعني داخل النظام الرسمي الأوروبي، وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل ستهمل هذا الملف، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لن يستطيع أن يتخذ قرار، وبالتالي سيذهب يعني داخل الأدراج وسنرى الغبار عليه يعني بعد فترة من الزمن، ولا أعتقد مطلقا أن يكون هناك قرار، ولا أعتقد أن إسرائيل ستوليه أهمية حتى لو صدر قرار من قبل الاتحاد الأوروبي له علاقة بالمنتجات أو له علاقة بإيرادات المستوطنات في الضفة الغربية. بالمجمل كما قلنا يعني هذه كلها خطوات رمزية، لو كان الاتحاد الأوروبي حقيقة هو جاد بأن يكون هناك إجراء على الأرض، أنا بتقديري كان الأولى له عندما كان هناك اعتراف بريطاني فرنسي أسترالي بالدولة الفلسطينية أن يتخذ إجراءات قوية ضد إسرائيل من أجل إلزامها بالعودة إلى الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، ولكن هم كما قلنا يتخذوا إجراءات رمزية حتى تعفي هذه النخب السياسية من أي لائمة يعني من قبل الشارع في تلك الدول.
0: نعم، يعني دكتور نزار نزال، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى ما قدمته من إضاءات وقراءات سياسية مهمة لهذا الملف. كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نزار نزال، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا عبر أثير أمين 24. قبل أن ننتقل إلى القراءة القانونية، نؤكد أن النقاش الأوروبي حول حظر منتجات المستوطنات يمثل اليوم تطورا سياسيا وقانونيا ربما يكون لافتا، غير أن تحويله إلى قرارات ملزمة يبقى رهن التوافق داخل الاتحاد الأوروبي ومدى قدرة الدول الأعضاء على تغليب الالتزام بالقانون الدولي على الاعتبارات السياسية وأيضا على الاعتبارات الاقتصادية. غير أن هذا الملف لا يقف عند حدوده السياسية، فخلف كل موقف أوروبي وكل نقاش يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي منظومة قانونية معقدة وأسئلة جوهرية تتعلق بمسؤولية الدول وحدود التزاماتها وآليات تنفيذ القانون الدولي. فهل يملك الاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية صلاحية فرض حظر على منتجات المستوطنات؟ وهل يعد ذلك التزاما قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولي أم مجرد خيار سياسي يمكن للدول الأخذ به أو العدول عنه؟ وأيضا ما القيمة القانونية للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان؟ وهل أصبحت الدول ملزمة بعدم تقديم أي دعم مباشر أو حتى غير مباشر يسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني؟ أيضا نتطرق إلى سؤال مهم، ماذا عن الشركات الأوروبية التي تتعامل مع منتجات المستوطنات؟ وهل يمكن أن تواجه مساءلة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ يعني أسئلة كثيرة تفرض نفسها ولا يمكن الإجابة عنها إلا من زاوية القانون الدولي الذي يشكل اليوم أحد أهم ميادين المواجهة في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. لهذا يسرنا أن نرحب بضيفنا الثاني لهذه الحلقة الدكتور ناصر الرئيس المختص في القانون الدولي ليفكك معنا هذه الإشكاليات القانونية ويضعها في إطارها الصحيح. دكتور ناصر أهلا وسهلا بك عبر أثير أمن 24.
2: أهلا بك ومساء الخير لجميع المستمعين.
0: تحياتنا لك. يعني دكتور ناصر، لعل أهم ما يميز هذا الملف اليوم أنه لا يقف عند حدود الخلاف السياسي، بل يمتد إلى مسألة جوهرية أيضا، وهي هل أصبح المجتمع الدولي ملزما قانونيا باتخاذ إجراءات ضد الاستيطان، أم أن الأمر لا يزال يدخل في إطار الاختيار السياسي؟ تفضل.
2: يعني حتى نميز، المجتمع الدولي هو ملزم استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي، يعني حسب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب وتحت الاحتلال. يعني وهذه الاتفاقية تعتبر تقريبا اتفاقية محل إجماع، إذا أغلب دول العالم هي أطراف بها، فهذه الدول ملزمة استنادا لهذه الاتفاقية بمساءلة وملاحقة كل من ينتهك أحكام وقواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وإقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة. وبالتالي من حيث المبدأ هناك التزام قانوني على عاتق هذه الدول، أيضا هناك التزام قانوني على عاتق هذه الدول استنادا لميثاق الأمم المتحدة. يعني من حيث المبدأ الالتزامات القانونية قائمة، ولكن الواقع أن الكثير من الدول غلبت مصالحها وعلاقاتها السياسية على حساب التزاماتها القانونية، وهذا ما أثر على القضية الفلسطينية. لو التزمت الدول فعلا بتطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي منذ البداية لما كان حالنا وواقعنا كشعب فلسطيني بهذا الحال.
0: يعني كما تفضلت، محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان. يعني ما القيمة القانونية لهذا الرأي الآن، وماذا يترتب على الدول واجبات محددة؟ يعني هل يترتب هذا كما تفضلت أم يبقى في إطار التوصية؟ لأن يعني الواقع يقول أن القانون الدولي لا يستطيع إلزام الدول بتنفيذ واجباتها تجاه الدول التي تقوم بالاحتلال والاستيطان.
2: يعني حتى نوضح مسألتين، يعني طبعا. القانون الدولي لا، هناك أدوات تنفيذية وأدوات زاجرة ممكن إذا ما تم استخدامها بشكل جيد أن يتم فرض احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي قواعد وأحكام القانون الدولي، وبالتالي تعزيز وحماية الشعب الفلسطيني. يعني هناك الفصل السابع على صعيد مجلس الأمن، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وضع مجموعة من الإجراءات، وتم استخدام هذه الإجراءات لمواجهة الكثير من الدول باستثناء طبعا يعني القضية الفلسطينية، تم استخدامها على صعيد جنوب أفريقيا، تم استخدامها بالبوسنة والهرسك، تم استخدامها بالعراق، تم استخدامها بليبيا، فتم استخدامها بأكثر من مكان. لذلك من حيث المبدأ هناك أدوات وهناك يعني إمكانية لتطبيق القانون إذا ما كان هناك فعلا إرادة جادة من الدول. بالنسبة للقضية الفلسطينية للأسف الشديد يعني لم يتم مطلقا، نتيجة للتصويت الأمريكي دائما السلبي الذي يمنع ما بين المجتمع الدولي والحصول على قرار استنادا للفصل السابع، وبالتالي يعني ساعت الولايات المتحدة منذ مع قيام دولة إسرائيل لغاية هذه اللحظة إلى حمايتها بوجه أي إجراء وآلية دولية. الآن بالنسبة لموضوع الفتوى، يعني الفتوى هي استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي، هي رأي استشاري، وهي تعتبر بمثابة توصية، بمعنى يمكن للدول أن تأخذ بما جاء فيها ويمكن لها أن تمتنع عن تطبيق والأخذ بما جاء في مضمون الفتوى. ولكن بالواقع العملي للدول، تعاطت هذه الدول منذ تأسيس محكمة العدل الدولية مع الآراء الاستشارية باعتبارها قرارات قانونية ملزمة، وبالتالي كأغلب دول العالم طبقت ما يأتي بهذه الآراء. لذا أنه حتى على صعيد الأمم المتحدة، كانت الأمم المتحدة مجلس الأمن والجمعية العامة تتعاطى بأنه كل رأي استشاري صادر عن المحكمة بمثابة قرار قانوني ملزم يجب احترامه وتطبيقه. بالنسبة للرأي الاستشاري، يعني هناك الكثير من الدول الآن تعاملت مع الرأي الاستشاري باعتبار قرار قانوني وقرار قضائي يجب احترامه وتطبيق أحكامه، من ضمنها بعض الدول الأوروبية، هناك أيضا الكثير من الدول الإفريقية، من دول أمريكا اللاتينية، أنه نظرت لما جاء بهذا القرار بأنه يعتبر بمثابة يعني رؤية واضحة من المرجعية القضائية الدولية حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي أنه ما أقرت المحكمة من اعتبار لا مشروعية للكثير من الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال يجب أن يكون محل احترام وتطبيق من هذه الدول.
0: نعم.
2: لذلك اتجهت الكثير من الدول نتيجة لذلك، وخصوصا عندما تناولت المحكمة في رأيها الاستشاري موضوع الاستيطان وأكدت على عدم شرعية استيطان الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على عدم شرعية تعامل الشركات الأجنبية مع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، على عدم شرعية تعامل الدول مع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة. لذلك الكثير من الدول الآن بدأت تعيد النظر في علاقتها مع موضوع المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها ممارسات غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية.
0: نعم، لكن دكتور، يعني إذا كان الاتحاد الأوروبي يقر فعلا بأن المستوطنات والاستيطان يعني غير شرعي، يعني ما الذي أخر طويلا الانتقال من هذا القرار إلى إجراءات عملية؟
2: يعني كما قلنا الدول كانت تتعامل بالمصالح السياسية على حساب الالتزام القانوني. يعني هناك الكثير من الأمور لو المجتمع الدولي طبق القانون لما كان حالنا كما هو الآن، فهذه الدول كانت تغلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية.
0: ما الذي تغير الآن؟
2: تصمر. يعني تغير الآن، أولا الرأي العام الدولي تغير. يعني الحراك العالمي الدولي المؤيد للقضية الفلسطينية ولعدالة القضية الفلسطينية ولإنصاف الشعب الفلسطيني يتسع يوما بعد يوم على صعيد المجتمع الدولي. الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية الآن بدأت تضع يعني القضية الفلسطينية على رأس اعتباراتها وأولوياتها في تقاريرها في أعمالها. الكثير من الإعلام الآن بدأ ينقل الحقيقة، وبالتالي لم يعد منحازا كما كان بالسابق للرواية الإسرائيلية. كل هذه الأمور بدأت الآن تؤثر على الواقع. الحراك الفلسطيني، يعني لا نستهين بالحراك الفلسطيني الذي تم خلال الخمس سنوات الأخيرة. الكثير من منظمات المجتمع الدولي، نتكلم عن المجتمع الفلسطيني عفوا المدنية، يعني عملت يعني الكثير من الأعمال على صعيد مختلف الدول من باب التعريف والتوضيح ونقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني. منظمات الأمم المتحدة يعني كما هو الحال من المفوضية السامية أوتشا، هذه منظمة الأونروا يعني بدأت تنقل الصورة والرواية لحقيقة ما يجري، وبالتالي كان لكل هذا العمل المتراكم من مختلف الأطراف دوره في إيصال الواقع والحقيقة للرأي العام الذي بدأ فعلا يتغير ويتحول نحو القضية الفلسطينية وتأييد القضية الفلسطينية.
0: نعم، يعني دكتور، تنص يعني اتفاقية جنيف والعديد من قرارات الأمم المتحدة على عدم مشروعية نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة. يعني في ضوء ذلك، هل يعد التعامل الاقتصادي مع المستوطنات صورة من صور دعم وضع غير مشروع؟ يعني القضية لم تعد تتعلق فقط بالمنتج بحد ذاته، بل بالسياق القانوني الذي أنتج في هذا المنتج. وهل يمكن يعني فصل السلعة عن المستوطنة التي أقيمت في أرض محتلة بالقوة؟
2: صحيح، يعني ما تفضلت في أولاً المستوطنات الإسرائيلية استناد الأحكام القواعد القانون الدولي تعتبر أحد أشكال جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، لكون الاستيطان يعتبر جريمة من حيث المبدأ بغض النظر عن عدد المستوطنين وحجم الأراضي المصادرة. فالاستيطان يعتبر عمل غير مشروع، ويعتبر استنادا لأحكام بروتوكول مكمل لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1977 هو جريمة حرب. يجب مساءلة ومحاكمة من أمر بارتكاب هذا الفعل، وأيضا من قام بتنفيذ هذا الفعل، أي المستوطن الذي يأتي الآن ويستقر ويوطن نفسه في الأراضي الفلسطينية. فمن أمر بإنشاء المستوطنات مجرم، ومن نفذ هذا الأمر مجرم، ومن يشارك في حماية المستوطن هو مجرم. فالاستيطان يعتبر جريمة. واستنادا إلى ذلك، يعني الكثير من الدول الآن بدت يعني تتفاعل مع ما يترتب على هذه الجريمة. يعني الموضوع هو ليس فقط موضوع أنه يعني تجريم المستوطن، وإنما تجريم أيضا الشركات العاملة بالمستوطنات، تجريم الشركات المتعاونة والتي تنشئ علاقات مع المستوطنات. فالكثير من الدول الآن بدأت تمنع شركاتها ومؤسساتها المالية من القيام بأي عمل تجاري أو اقتصادي مع المستوطنات.
0: نعم.
2: لذلك الآن يعني بدأت الكثير من الدول الآن تنظر في تبعية كيفية مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها. هناك الآن يعني أصبح هناك في قرارات تجريم، يعني المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت يعني بعض الأوامر بحق بعض القادة الإسرائيليين هي كانت تستند إلى أعمال الاستيطان وجرائم المستوطنين.
0: نعم.
2: قبل فترة ليست بعيدة يعني في بداية الشهر الماضي هناك 14 مقرر دولي أصدروا بيان في غاية الأهمية، اعتبروا المستوطنين المتواجدين أو الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وعاد أشكال الإرهاب، وبالتالي يجب مساعدة وملاحقة قادة المجموعات الاستيطانية وبعض المستوطنين استنادا لاعتبارهم بمرتكبي جرائم الإرهاب الدولي. وهذا أنا باعتقادي أيضا سيؤدي إلى مجموعة من القرارات القادمة، لكون هناك في مكتب خاص بالأمم المتحدة هو معني بمكافحة الإرهاب ولديه مجموعة من الأدوات والآليات التي يمكن له أن يستخدمها بمواجهة الإرهاب، يعني من مثلا من باب تجفيف الأموال بمعنى منع تدفق الأموال للاستيطان باعتباره حركة إرهابية أو جماعات إرهابية، منع سفر المستوطنين ومساءلتهم وملاحقتهم من كإجراء من الإجراءات التي يقوم بها المكتب، أيضا إلزام الدول بعدم التعامل مع هذه الحركات الاستيطانية باعتبارها حركات إرهابية.
0: نعم دكتور ناصر، يعني في ضوء ما تفضلتم به الآن، يعني تحدثت وثيقة المفوضية الأوروبية عن إمكانية إعادة تغيير منشأ البضائع أو خلط منتجات المستوطنات بمنتجات أخرى، يعني في حال حدوث ذلك هل تقع المسؤولية القانونية على الدولة أم على الشركة أم على الجهتين معا؟ يعني هنا تبرز أحد أخطر التحديات، يعني نجاح أي نظام قانوني لا يقوم فقط على إصدار القرار بل على قدرة من أصدره على تطبيقه.
2: صحيح، يعني وهذا ما يقتضي أن يكون هناك يعني رصد وتوثيق من قبل الفلسطينيين لهذه الأشكال من التحايل، يعني سواء على صعيد ممارسات الحكومات الإسرائيلية وعلى صعيد حتى ممارسات الحكومات الأجنبية. نحن نعلم أن الكثير من السلع والمنتجات التي تصدر من المستوطنات أصبحت تحمل يعني تصنيفات هي قد ترتبط ببعض الدول وقد ترتبط بدولة إسرائيل، لذلك يعني علينا أن نوثق مثل هذه الأعمال وأن نلاحق يعني الشركات التي تتعامل معهم في تغيير منشأ البضاعة للسماح أو لتسهيل تصفيقها على صعيد الدول الأوروبية. والقانون الدولي كمان في هذه المسألة واضح بمعنى يعني المسؤولية لا تقع فقط على صعيد الحكومات وأن ممكن أن تمتد وتطل لتصل إلى الشركات وأحيانا الأفراد الذين قد يساعدوا في يعني تغيير الصورة وتزييف الحقائق لكونهم شركاء في ارتكاب جريمة تعتبر كما قلت استنادا للقانون الدولي يعني جريمة من جرائم الحرب. لذلك علينا أن نوثق، علينا أن نلاحق، علينا أن نحاول أن نحصر يعني كل الشركات العاملة في هذا المجال حتى نستطيع أن نضيق فعلا الخناق على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
2: يعني أنا باعتقادي أنه الأيام القادمة هي في مصلحتنا، صحيح في عنجهية وفي يعني ممارسات ومسلكيات الآن يعني بلغت ذروتها تجاه الشعب الفلسطيني المستوطنين، هذا باعتقادي هو مؤشر على ما يشعر به هؤلاء الأشخاص من مخاطر على وجودهم نتيجة يعني تحول وتطور المواقف الدولية. وبالنهاية يعني كما أرى أنه سيكون مصير المستوطنات الإسرائيلية من حيث الضغط والتأثير كما حدث في جنوب أفريقيا، بمعنى ستضطر دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنصاع للإرادة الدولية ولا تستطيع أن تستمر في هذا الصلف والتحدي.
0: نعم في هذه النقطة تحديدا دكتور ناصر، يعني دولة الاحتلال قد تدفع بأي قرار أوروبي بأن بهذا الشأن بأنه إجراء سياسي مسيس، كيف يمكن الرد قانونيا على هذا الاعتراض؟
2: يعني الرد قانونيا أنه لدينا قواعد قانون دولي تجرب ما تقوم به دولة الاحتلال، وبالتالي هذا يحصن الدول التي اتخذت قرارات بمواجهة هذه الممارسات فهي تحاول أن تطبق الشرعية الدولية وتحمي الشرعية الدولية بمواجهة انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الشرعية. أيضا لدينا الآن فتاوى يعني أكثر من فترة صدر عن محكمة العدل الدولية، الآن 3 فتاوى تتعلق بالقضية الفلسطينية وهو عدد كبير جدا قياسا بالكثير من الأمور، هي جميعا تؤكد على عدم شرعية الاستيطان والممارسات الإسرائيلية، وأيضا تحمل الدول مسؤولية قانونية بواجب التحرك والتدخل بمواجهة هذه الممارسات والانتهاكات. لدينا كم من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجرب وتدين هذه الممارسات، حتى لدينا الكثير من القرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية الدولية، الاتحاد الأوروبي، الدول أمريكا اللاتينية، الاتحاد الأفريقي، فهذه جميعا تشكل نوع من الداعم والحاضن القانوني لأي دولة ترفض أو تدين أو تتخذ إجراء بمواجهة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
0: نعم دكتور ناصر، برأيك يعني هل يمكن أن يكون أي حظر أوروبي محتمل على منتجات المستوطنات جزءا من مسار أوسع نحو مراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال؟
2: بلا شك، يعني وإذا ما يعني تفاقمت الأمور ممكن أن يؤثر، لكون يعني اتفاقية الشراكة المغرمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تنص في بندها الأول على وجوب احترام يعني كلا الطرفين لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
0: نعم.
2: بمعنى هذه الاتفاقية مرتبطة بمدى الاحترام، وإذا ما كان هناك نوع من الخلل أو الانتهاك لحقوق الإنسان لأي من الأطراف هنا ممكن أن يؤثر على مسار الاتفاقية، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه فلسطينيا. بمعنى كل المسلكيات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن تكون محل توثيق ورصد ومحل فضح على صعيد المؤسسات الدولية، حتى نسرع من عملية الخطوة القادمة، بمعنى أن يكون هناك تجميد لاتفاقية الشراكة وليس إلغاء، لكون الإلغاء قد يتطلب إجراءات طويلة، ولكن ممكن أن يتم تجميدها، تجميد الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، منع الشركات الأوروبية من استمرارها بالعمل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يثقل مستقبلا كاهل دولة الاحتلال، لكون هذه الدولة تستفيد بمليارات الدولارات من هذه الشراكات الاقتصادية.
0: نعم، يعني دكتور ناصر الريس نشكر لكم هذا الحضور وهذه القراءات القانونية العميقة لهذا الملف المهم حقيقة، يعني فقد وضعتم المستمع أمام الأبعاد القانونية لهذا النقاش، وأوضحتم أن الموضوع يعني ليس موضوع منتجات المستوطنات، يعني أنها تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى مسألة أعمق ترتبط بالالتزام بقانون أو بالقواعد القانون الدولي. شكرا لكم جزيلا دكتور ناصر الريس المختص في الشأن القانوني، ويعني نشكر لكم تواجدكم دائما عبر أثير أمين 24. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من ملف اليوم عبر أثير أمين 24. في هذه الحلقة فتحنا ملفا يتجاوز حدود التجارة والاقتصاد ليصل إلى جوهر قضية سياسية وقانونية ترتبط بالاحتلال والاستيطان ومدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل مواقفه وقراراته إلى خطوات عملية. استمعنا في هذه الحلقة إلى قراءات سياسية معمقة مع الدكتور نزار نزال، كما استمعنا إلى الجانب القانوني مع الدكتور ناصر الريس. إذن كل الشكر والامتنان لضيفي الكريمين، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وعلى ثقتكم الدائمة بما نقدمه عبر أثير أمن 24 إذاعة الكل الفلسطينية. إذن مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في محافل السياسة والقانون، وتبقى المعركة الأساسية هي معركة تثبيت الحقائق وتعزيز حضور القانون الدولي والعمل من أجل تحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كنت معكم مع حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم، رافقتكم فيها من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم أنا وعد أبو عصيدة، والتحية لزميلي محمد أبو قرع الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إلى أن نلتقي بكم في ملف جديد، تقبلوا أطيب تحيات طاقم عمل أمن 24. إلى ذلك الحين ابقوا بخير، وفلسطين دائما تجمعنا على الخير.
3: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: يعطي حق التقرير المصير في الجغرافيا الواقعة بين البحر والنهر حصرا لليهود، وبالتالي هو ينفي وجود الشعب الفلسطيني وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل وفقا للاتفاقيات أو وفقا للمشهد الدولي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هو كما ذكرت أخي عبد، هو جزء من برنامج اليمين الذي جاء إلى الحكم والذي يريد أن يستمر في هذا الحكم، بمعنى أن هذا اليمين يعتمد وبشكل مركزي على قضية وخطاب الحسم. هذا الخطاب في جوهره هو إلغاء للشعب الفلسطيني، إلغاء وتفكيك للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي إنتاج مشهد جديد. هذا المشهد الجديد يعتمد على مفهوم أولا القوة، ثانيا يعتمد على منطق سرقة وسلب الأرض، وبالتالي لا يوجد في هذا المفهوم اليميني أي إمكانية للحل. هم يتحدثوا بشكل مستمر ويضعوا الخطط المستمرة لمزيد من الاستيطان والمستوطنين، لا يأبه كثيرا بالعقوبات الدولية التي تفرض لغاية الآن وهي غير كافية بالمناسبة، ويضاف إلى كل ذلك
1: الحكومة والكنيسة. شرعا دكتور، زمان كنا نشوف أنه المؤسسات اللي

0: هذا صحيح، هناك دعم مباشر وموازنات مباشرة للاستيطان وللمستوطنين من قبل الحكومة ومن قبل الكنيست. هناك صعود مستمر وانزياح مستمر لليمين وللتيار اليميني الذي انتقل من هامش المشهد إسرائيل إلى مركز القرار.
1: صحيح.
0: وبالتالي عندما نرى من هو عضو، من هو وزير الأمن القومي، من هو وزير المالية، من هو وزير في وزارة الأمن، نتحدث عن سموتريتش وبن غفير، هؤلاء هم رأس التيار أو قمة جبل الجليد إنجاز التعبير. هناك مشروع استيطاني حضر وبقوة وفي مركز صناعة القرار في إسرائيل في السنوات الأخيرة. هذا الحضور ينفذ على الأرض بالموازنات، بمشاريع تمرر في الكنيست وبدعم مباشر للمستوطنين في الضفة الغربية.
1: هل نفسر ذلك دكتور، عذرا على المقاطعة، هل نفسر ذلك أن حكومة المتطرفين تنفذ عمليا الضم على الأرض من دون إعلان رسمي؟
0: عمليا هذا صحيح، ما نشهده من ممارسات يومية وسلوك يومي للمستوطنين وما نشهده من دعم وغطاء من قبل الحكومة ومن تمرير لمشاريع في الكنيست هنا وهناك، كل ذلك يوصلنا إلى النتيجة التي تحدثت عنها، وهي أن هناك ضم فعلي بشكل مستمر دون أن يكون هناك إعلان، وأن الواقع على الأرض يتغير يوم بيوم وساعة بساعة. يتفاخر المشرع الإسرائيلي، تتفاخر الحكومة في إسرائيل بهذه الخطوات وتوفر لها الغطاء السياسي والغطاء القانوني أيضا. وحتى أكثر من ذلك، في كل يوم نشهد بؤرة استيطانية هنا وهناك، في كل يوم نشهد اعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولة إرهاب وترهيب الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية.
1: شو أخطر ما ورد في هذا التقرير من معطيات من وجهة نظركم دكتور؟
0: يعني عمليا هو يصف إلى أين وصل المشروع الاستيطاني.
1: نعم.
0: وبالعودة إلى السنوات السابقة، يعني نجد أن هناك قفزات في هذا المشروع ومحاولات استغلال للتوقيت لتثبيت حالة جديدة في الضفة الغربية لا تشبه المشهد القديم.
1: نعم.
0: وتعطي انطباع بأن هذا المشروع الاستيطاني بيتمدد بشكل يومي.
1: نعم.
0: وهذا التمدد ليس فقط على حساب الجغرافيا، وإنما أيضا هو على حساب الحالة السياسية، بمعنى أننا قد نشهد في الأيام القادمة، خاصة أن إسرائيل مقبلة على انتخابات وأن هذا التيار اليميني يريد الزج بالفلسطينيين وبالقضية الفلسطينية في جدول الانتخابات وفي المزايدة الانتخابية،
1: وبالتالي يزيد الخطر في الأيام القادمة.
0: هذا صحيح، وهذا متوقع أن يزداد الخطر وأن تزداد الإجراءات الإسرائيلية قوة وقسوة على الأرض، وبالتالي يحصل المتطرفين على مزيد من الأصوات في صندوق الاقتراع، خاصة أن التيار الاستيطاني تحول من تيار هامشي إلى تيار مركزي.
1: نعم.
0: هذا هو الرهان في لدى المتطرفين ولدى من يحكمون في إسرائيل الآن،
1: وبالتالي مطلوب تنبه أكثر لهذه المرحلة. في أقل من دقيقة دكتور أختم معك، يعني هل ممكن أن يتغير هذا المشروع بتغير حكومة الاحتلال إن حصل أي تغيير في الانتخابات القادمة؟
0: يعني بالعودة إلى المرشح الأقوى الذي ينافس نتنياهو وهو جادي آيزنسوت، وفي قراءة سريعة للرؤية التي يطرحها، هو لا يدفع نحو تغيير كبير، هو يحاول أن يجمد المشهد ويذهب أكثر وأكثر لمعالجة القضايا الإسرائيلية الإسرائيلية، ولا يقدم إجابة واضحة حول المشروع الاستيطاني. يفترض أن الجغرافيا الواقع بين البحر والنهر يجب أن تبقى مسيطرة عليها من الناحية الأمنية في أيدي إسرائيل. لربما نعود إذا وصل آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، نعود إلى مفهوم إدارة الصراع وليس إلى الحلول الحقيقية السياسية.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم دكتور خليل أبو كرش على كل هذه الإضاءات الهامة، ونشكرك دائما على

0: مداخلاتك
1: شكرا جزيلا، شكرا
0: للموقف.
1: جزيلا.
0: إذن مستمعينا مشاهدينا، ما تكشفه هذه المعطيات يؤكد أن القضية لم تعد مجرد توسع استعماري، بل هو مشروع سياسي متكامل يهدف إلى تغيير هوية الأرض الفلسطينية وفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية الفلسطينية وتقويض الأسس التي قام عليها مسار أوسلو وصولا إلى إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. الاستيطان ليس مجرد بناء منازل، بل إعادة رسم للحدود ومصادرة للموارد وتهجير للسكان وتغيير للوقائع الجغرافية والديموغرافية، بما يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر تعقيدا. وبالتالي السؤال، هل يتحرك المجتمع الدولي قبل أن يصبح الضم حقيقة قانونية معلنة، أم أن المواقع أم أن الوقائع التي تفرض اليوم على الأرض ستتحول غدا إلى أمر واقع يصعب تغييره؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من الموقف، نؤكد أن شعبنا دائما على قادر على مواجهة هذه المخاطر. نلقاكم دائما على خير. هذه تحياتي وتحيات الزميل علي نجاس، إلى اللقاء.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: لأنه فلسطين بتجمعنا. أمن 24 معكم على مدار الساعة.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال سيارة مدنية غربي مخيم صيرات وسط قطاع غزة. قصف مدفعي للاحتلال يستهدف منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. 3 إصابات في اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس. والهلال الأحمر يعلن تسلمه شابا مصابا من حاجز الجلمة قرب جنين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب. المباحث العامة في محافظة الخليل تتمكن وبإسناد من الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات إحراق متعمد لمركبة تعود لمحام في مدينة الخليل وإلقاء القبض على المشتبه به خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون قرية المغير شمال شرق رام الله من الجهة الشرقية ويحاولون مداهمة منزل المواطن محمد حامد أبو علية، كما قام المستوطنون برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة ما أدى إلى تلف الأشجار والمزروعات. مستوطنون يطاردون الطواقم الصحفية في منطقة التل والباطن جنوب بلدة سنجل شمال رام الله. وأيضا مستوطنون يقتحمون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس. ومستوطنون يهاجمون منزلا بمنطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل. وأيضا في اعتداءات المستوطنين مستوطنون يقتحمون بأغنامهم أطراف قرية دير جرير شرق رام الله. الاتحاد الأوروبي يناقش يوم الاثنين المقبل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العملي، هو يرافقني في هندسة الصوت محمد أبو قرع. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو أطفالنا في مصيدة الإنترنت والتنمر الإلكتروني والألعاب القاتلة. دعونا نواجه الحقيقة المرة بأن البيوت التي نظنها آمنة ومغلقة باتت مستباحة بالكامل عبر شاشات الهواتف التي نضعها بين أيدي أطفالنا بكامل إرادتنا. فهناك خلف ألوانها البراقة غابة رقمية موحشة، وفي زواياها المظلمة ثعالب بشرية تتربص، ومتنمرون يزرعون الإحباط، وبرمجيات خبيثة تقود البراءة نحو هاوية الانتحار. فعندما يتحول هاتف ابنك من وسيلة للتسلية إلى مصيدة تسرق روحه وأمنه النفسي، يجب أن نتوقف جميعا عند حقيقة أن الأمن اليوم ليس هو عبارة عن دورية تجوب الشارع، بل الأمن الحقيقي يبدأ من شاشة الهاتف في غرفة ابنك المستقل بجانبه وهو غائب عنك تماما. ولأن التوعية الأمنية لا تكتمل إلا بالعمق النفسي، يسعدني أن أستضيف اليوم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة. دكتورنا أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون بيننا اليوم.
1: يعطيك العافية، وأنا سعيد بوجودي معكم على يعني أثير إذاعتكم، ولتناول هذه المواضيع التي تمس قضايا جوهرية في يعني مجتمعنا الفلسطيني.
0: نعم. مجتمعات كافة. نعم، خلينا دكتور من البداية نبدأ من تشخيص الواقع. الكثير من الأهالي بيعتقدوا أنه الإنترنت هو عبارة عن فضاء للتسلية والمعرفة. كيف يعني تطور مفهوم أمن الطفل الرقمي في السنوات الأخيرة، وما الذي يجعل الألعاب الحالية مصيدة حقيقية لأبنائنا؟
1: يعني احنا كنا لحد الان يعني كثير من الناس لازال بعتقد انه الامن الرقمي عند اطفالنا وعند حتى افراد مجتمعنا هو بيقتصر على قضية انه كيف نحمي الاجهزة والتجهيزات الخاصة باستخدام التكنولوجيا من الهاكرز، من فيروسات، من غيره. لكن اليوم اتوسع هذا الموضوع وصار بيشمل حماية الافراد وخاصة اطفالنا من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية سلوكية، من مخاطر كثيرة ممكن تمسهم أو تمس فيهم من خلال هذا الفضاء الرقمي الواسع المتعدد الأبعاد. ويعني بالتالي ممكن يصير في نوع من التنمر الإلكتروني عليهم، ممكن يصير في اليوم أخطر شيء نحكي اليوم على إدمان إلكتروني. نعم. أصبح موجود وقد يكون من أخطر أنواع الإدمان، محتويات عنيفة، محتويات غير مناسبة، تعدي على خصوصيات أطفالنا، والألعاب اللي أصبحت اليوم يعني حقيقة من أخطر، وشفنا حالات كثيرة من أخطر ما يمكن أن يلامس أطفالنا، وشفنا كيف يعني الحوت الأزرق يعني كانت مصيدة للأطفال في مراحل المراهقة وغيرها تحت عنوان الترفيه والتسلية وإلى آخره، ولكن كانت يعني سبب في وفاة أفراد. قضية هذا الفضاء الواسع كمان، ومين الموجود عليه، ومين اللي بتواصل معك، وهل هو البداية الشخصية اللي بتدعيها ولا غيره، عمليات جمع البيانات، الإدمان أصبح اليوم الإدمان أحد القضايا الكبيرة في كل المجتمعات وكل الثقافات وكل الفئات العمرية، وله يعني أعراض شبيهة بالإدمانات الأخرى. البعض يعتقد أن الإدمان فقط هو على المادة زي الإدمان على المخدرات أو الإدمان على الكحوليات أو غيره، لكن اليوم لا، في شيء اسمه الإدمان السلوكي زي الإدمان على الإنترنت، زي الإدمان على التسوق، زي الإدمان على السايبر. كل هذه القضايا أصبحت اليوم يعني لا تقل خطورة عن الإدمانات الأخرى، بل بالعكس يعني أحيانا لأنه ما في عليها نفس الرقابة، ما في عليها بعض المحددات القانونية والأخلاقية أحيانا الواضحة أو الرقابة، بالتالي يعني ممكن يكون نسب انتشارها وتأثيرات أخطر بكثير حتى من الإدمانات الأخرى.
0: نعم دكتور، يعني خلينا نوضح الصورة أكثر. من يتابع تفاصيل الحوادث يصاب بالذهول من قدرة هؤلاء الغرباء إنجاز التعبير على السيطرة على عقول أبنائنا. إيش هي يعني الحيل السيكولوجية النفسية التي يستخدمها المستدرجون أو مصممو الألعاب القاتلة لعزل الطفل عن أسرته أو عن عائلته ومجتمعه؟
1: يعني احنا بنحكي في شيء مش بعيد عن الملامسة المباشرة. كل الألعاب أصلا يعني شيء أساسي في بناء هذه الألعاب حتى تجذب أكبر عدد من المستخدمين وتجني أعلى قدر من الأرباح، دائما هي تعتمد على الجانب النفسي بالدرجة الأولى في عملية التسويق وفي عملية اصطياد يعني الأطفال والمراهقين وحتى مرات يعني كبار السن للأسف. أول شيء يعني شفنا، يعني أنا بحكي أنا على لعبة الحوت الأزرق، تعطيك مهمات تقوم بتنفيذها وبيستخدموا ما يسمى فكرة النفذ المهم الآتي، فبالتالي بصير المراهق أو الطفل بصير يعني عنده رغبة في أنه يعني ينصاع لهذه التعليمات ويقوم بأدائها، واللي بتوصل في الأخير أنه يقوم. حتى تخيل يعني حكينا على حالة حصلت يعني في جمهورية مصر العربية وممكن حصلت في أماكن أخرى، إنه قام هذا الشاب وهو طالب جامعي قام بالانتحار يعني في الأخير ونفذ التعليمات المر فيها. استغلال الفضول عندهم هذا شيء طبيعي في البشر، خاصة عند المراهقين وعند الأطفال، وقضايا إنه بحب يظهر نفسهم ويبرز نفسهم، خاصة الناس اللي عندهم إشكالية في مفهوم ذاتهم، قضية التحدي عندهم. مرات هذه بتحاول تبني نوع من الثقة بشكل متطور عندك وتكسب ثقتك، وسهل مرات انه هاي تكون عند بعض الاطفال اللي ما عندهم المناعة النفسية الكافية، اللي ما عندهم الرصيد النفسي الكافي، بالتالي ممكن سهل انه نجذبهم. مرات بتقدم لك بعض الجوائز او المكافآت اللي هي حتى افتراضية احيانا مشان تستمر في التعامل مع هذا اللعب، ودائما بتكون هذه الالعاب حريصة انها يعني تتعامل معك بشكل منفصل عن دور الأسرة ودور الناس اللي ممكن ينصحوك أو ممكن يوجهوك بشكل مناسب، فبتحاول من خلال اللعبة إنها زي الببجي وغيرها تعزلك عن المحيط الاجتماعي تبعك والأسرة تبعتك، وبالتالي يعني تخليك فريسي سهلي للاستمرار في التعامل مع هذه الألعاب والانقياد لما يمكن أن تؤدي لهذه الألعاب. وأيضا يعني مرات في بعض الألعاب ممكن يكون أو بعض الأشياء ممكن يكون فيها نوع من التخويف، نوع من التهديد حتى يصل إلى هذا الدرجة.
0: نعم، يعني أيضا دكتور، يعني أنت تعلم بأنه الكلمة الجارحة في المدرسة قد تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي، يعني ممكن يزعل طالب من مديره، من أستاذه، من زميله، هذا يعني هذه المشكلة تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي. لكن في العالم الافتراضي الأمر أكيد يعني مختلف تماما. كيف يعني يختلف التنمر الإلكتروني داخل الألعاب والتطبيقات عن التنمر التقليدي اللي احنا بنشوفه أو بواجهه أبنائنا يعني يوميا في حياتهم من حيث التأثير ومن حيث الانتشار؟
1: مشكلة كبيرة كانت، وبالعكس أنا ما بسميها مشكلة، بسميها ظاهرة بكل جرأة. نعم. كانت موجودة في كل البيئات والثقافات الغربية حتى والشرقية منها، وكل المجتمعات لها علاقة بالتنمر. نعم. التنمر المباشر اليوم الأخطر بشكل كبير يعني هو التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني أصبح منتشر بشكل واسع وكبير بين أوساط الشباب والمراهقين في كل دول العالم. نعم. لأنه يعني استخدام المراهق للمنصات الإلكترونية سواء اجتماعية أو تعليمية أدخل يعني هؤلاء الشباب وهؤلاء المراهقين لعالم الإنترنت في مرحلة عمرية مبكرة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، خلال زي ما هو أنا في فلسطين، خلال فترة الانقطاع عن التعليم بشكل مباشر، خلال الحرب الأخيرة أو غيرها من الظروف اللي مرينا فيها، وبالتالي أدخلت شبابنا وأطفالنا في مكان مظلم بدون ما يمتلكوا المهارة الكافية لحماية أنفسهم من هذا التنمر الإلكتروني واللي بتضمن آثار سلبية عليهم. التنمر الإلكتروني المقصود فيه إنه يعني يستخدم الشخص التقنيات الرقمية زي وسائل التواصل الاجتماعي، زي المنتديات الإلكترونية، زي الرسائل النصية، أو منصات الألعاب الإلكترونية حتى يمارس سلوك عدواني بأشكال متعددة ممكن تلحق الضرر، ومش زي التنمر العادي. اليوم أنت من خلف الشاشة شخص واحد ممكن يتنمر على آلاف الأشخاص في نفس الوقت، يضايقهم، يهددهم، يستهدفهم. التنمر يعني ممكن يكون في أي وقت، بنتشر بسرعة، بصل لجمهور أوسع، وبالتالي تأثيره كثير أكثر من التنمر اللي احنا كنا متعودين عليه سابقا أو اللي كان بشكل قضية كبيرة بالسابق.
0: نعم دكتور، لكن يعني دكتور خلينا نعرف مين هم الأطفال الأكثر عرضة والأسهل يعني في الوقوع في هذا المصيدة إنجاز التعبير أو المصيدة الرقمية من منظور نفسي وتربوي؟
1: يعني أولا احنا بهمنا كمان نتعرف على يعني مين الشخص المتنمر، لأنه هذا هو الأكثر خطورة. نعم. التنمر كمان يعني، وخاصة لما بنحكي على التنمر بشكل عام أو التنمر الإلكتروني بشكل خاص، يعني بنحكي على يعني عملية نمذجة للتنمر من خلال الأهل، من خلال الأقران، من خلال وسائل الإعلام. عشان هيك مهم كل هذه الجهات يكون لها دور في التعامل مع قضية التنمر. الأطفال والمراهقين ممكن يقلدوا أي ممارسات إلكترونية شاذة شافوها أو عايشوها من خلال أقرانهم، من خلال أهلهم، من خلال الناس المؤثرين. نعم. وبالتالي هذول بحاجة للقدوة حتى يجسدوا هذا التعاطف اللي المفروض يكون موجود ما بينهم. ممكن مرات يبرر البعض منهم سلوكه هذا غير الأخلاقي بأنه يقنع نفسه أنه والله يعني هذا مقبول في ظروف معينة، وممكن يحكي بشكل بسيط يعني والله أنا يعني مزحت معاه يعني، أو يعني بعض الناس بيستحقوا هذا الإشي، أو يعني القضية مش كبيرة على الإنترنت يعني شوفوا اللي صار يعني.
0: نعم.
1: هذول بحتاجوا إنه إحنا يعني نعلمهم التعاطف والوعي حتى يوقف عندهم هذا التبرير لهذا السلوك المؤذي بدرجة كبيرة. كمان في ناس يعني عندهم سماتهم الشخصية، تجاربهم السابقة مع يعني مع عوامل خاصة، زي مثلا ان انت ما مش ضروري تكشف عن هويتك في داخل البيئة الالكترونية، هذا بغذي عندهم العدوانية لانه ما في عواقب، ما في مشكلة، لانه ممكن يخفي هويته زي ما حكيت، وبالتالي يعني ممكن يكون بهذا السلوك بدون اي تردد. كمان يعني بعض الافراد ضمن المجموعات المجهولة اللي بتكون موجودة على الفضاءات الإلكترونية ممكن مرات يصلوا لمرحلة من التنمر الجماعي اللي ما بحسوا فيه بمسؤولية شخصية، وهذا بيؤدي لسلوك معادي للآخرين، وبالتالي يعني احنا هان بحاجة للتثقيف اللي ممكن يكون بديل عن التنمر أو مناهض للتنمر من خلال التركيز على القضايا الأخلاقية والتفكير النقدي حتى في سياق المجموعة.
0: نعم.
1: وأيضا الأنظمة الأسرية يعني المدرسة، الأقران، وسائل الإعلام اللي ركزنا عليها، الثقافة، كل هذا ممكن تكون يعني محور من محاور العمل في إطار التنمر، سواء من قبل المتنمرين أو الوقوع ضحية له.
0: نعم.
1: وبالتالي الوقاية مهم يكون فيها دور للآباء، للمدارس، للمجتمع، حتى للشركات المنتجة للتكنولوجيا وخدماتها بشكل عام. وأيضا الفضاء الإلكتروني زي ما حكيت من الأساس، يعني هذا بذاته بيخلق أرضية خصبة للعدوان، وبيخلي المتنمر أقل خوف من العواقب، خاصة إنه بيخليه زي ما حكينا يخفي هويته، ما يشعر بالمسؤولية، ممكن ما يتعرض لعواقب قانونية أو غيرها، لأنه ممكن يخفي هذا الهوية، وبالتالي يعني يتصرف بطريقة منحرفة وطريقة عنه.
0: نعم دكتور، أيضا يعني الأهل يعني همهم الكبير أو خوفهم دائما أن يكون ابنهم في خطر وهم لا يدرون يعني بهذه الحقيقة. شو هي أبرز العلامات السلوكية والنفسية الجسدية إذا ظهرت على الطفل تعني أنه قد تعرض للتنمر أو للاستدراج؟
1: يعني أول إشي لازم الأهل يكونوا مدركين لشو الأشكال أو يعني المظاهر لعملية التنمر. عادة في الإطار الرقمي يعني ممكن يكون في إطار تهديد، ممكن يكون في إطار تسويل السمعة إلى آخره، وهذا الفرق بينه وبين يعني التنمر في البيئة العادية وجه لوجه، إنه يعني زي ما حكينا ما بيكون ظاهر، وممكن الشخص يخفي نفسه. ممكن يمارس السخرية، الإهانة، ممكن ينشر شائعات عن بعض الأشخاص، ينتحل شخصية حدا ويمارس بعض السلوكات غير المناسبة مع هذا المراهق، مع هذا الطفل. ممكن يعني يستولي من خلال عملية هاكينج أو غيره على صور أو فيديوهات، أو مرات يعني سذاجتنا وعدم وجود وعي رقمي عندنا وثقافة رقمية إيجابية أنها بتخلينا ننشر صورنا فيديوهاتنا وين ما كان. ممكن يصير ابتزاز إلكتروني، ممكن مرات يحذفه من مجموعة معينة أو غيره، ممكن يودي له رسائل أو تهديدات إلى آخره. فالأطفال عادة يعني وخاصة يعني في مرحلة المراهقة وبداية تكوين الهوية يكونوا أكثر عرضة للاستهداف. الأطفال اللي بيعانوا من الوحدة، اللي عندهم مشكلة في مقوماتهم النفسية، في رصيدهم النفسي، في الصلابة النفسية تبعتهم، في مفهوم الذات تبعهم، هذول أكثر عرضة للاستهداف كمان من هذول الناس. واللي بيستخدموا الإنترنت لساعات طويلة، اللي عندهم حالات زي الإدمان على الاستخدام للإنترنت وما عندهم علاقات اجتماعية، ما عندهم يعني علاقات إيجابية داخل الأسرة، كأولياء أمور أو كأهل أو كمتابعين، إذا لاحظنا إنه أطفالنا يعني ما بحبوا يعني
0: مشاركة الناس أو مشاركة الآخرين،
1: عندهم مشكلة في النوم، عندهم مشكلة في الشهية، عندهم إشكالات في الدراسة، عندهم تراجع في تحصيلهم الدراسي، عندهم حالة قلق مستمرة أو يعني حالات انفعالية، غضب، انعزال بشكل مفاجئ، عصبية، مرات بحاولوا إنهم يحذفوا حساباتهم بشكل مفاجئ، ما بحبوا يحكي عن استخدامهم للإنترنت، بحاولوا يخفوا أنشطتهم الإلكترونية، ببطل عندهم اهتمام بالهوايات تبعتهم ومتابعتها. كل هذه الحالات يعني كل هذه المؤشرات هي عوامل خطر مفروض الأسرة تتنبه إليها وتأخذها بالاعتبار حتى تكون دلالات على الـ يعني على التعرض لتنمر إلكتروني. نعم. كمان مرات ممكن بعض الأطفال يخفوا تعرضهم للتهديد أو تعرضهم للتنمر الإلكتروني بشكل خاص،
0: وهذا إيش عن إيش ناتج دكتور؟ هذا يعني هذا الإخفاء من جانب الطفل على أهله، أنه ما يحكي لأهله أنه هو تعرض للتنمر، تعرض لابتزاز من قبل آخرين، يعني شو السبب اللي بتخلي الطفل أنه ما يلجأ لأهله ويحكي لهم الحقيقة؟
1: عادة العلاقة بين الأهل والطفل خلال مرحلة المراهقة بشكل خاص للأسف في كثير من الأهل بظل يشعر أو يتعامل مع الطفل زي المرحلة ما قبل المراهقة، وبتناسى إنه الطفل وصل لمرحلة عمرية صار تأثير الأقران عليه أكبر، صار بحاجة إنه نسمع إله، صار بحاجة إنه نتعامل معه كصديق أكثر من نتعامل معه كواصي عليه أو مراقب إله. عملية المراقبة مرات كثير بتخلي الطفل يتصرف بطريقة معاكسة، يعني بيصير يعني يخفي هذه التهديدات أو هذه الإشكالات اللي وقع فيها عن أهله، لأنه بخاف إنهم أولا يحطوا العتب أو اللوم عليه، ما يصدقوا، يعتقدوا إنه هو يعني هو المسؤول عن هذه المشكلة، بالتالي هو لازم يتحاسب عليها. مرات شعوره بالخجل، خوفه من إنه يفقد بعض الامتيازات في استخدام التكنولوجيا، ممكن يسحب الموبايل تبعه أو يمنعه يستخدم البلاي ستيشن أو يمنعه يستخدم اللابتوب تبعه أو غيره أو يعاقبه. كل هذه الأمور بتخلي يعني الأسرة مش هي الطرف اللي ممكن الطفل يعني يفضل إله، لأنه طبيعة العلاقة مش سوية، وبالتالي يعني مهم جدا إنه يفهم الأهل إنه الطفل في مرحلة المراهقة بحاجة إنه نسمع إله، بحاجة إنه نتعامل معه بطريقة مختلفة، بحاجة ما نشعره إنه إحنا قاعدين بنراقبه، لا إحنا ممكن نسمع إله، ممكن نتفهم أي قضية أمور فيها، وبالتالي وأيضا نتفهم حتى قضية التأثير للأقران إنه في هذه المرحلة ممكن تكون أكثر من أي مرحلة أخرى عليه، وبالتالي نتعامل معها ضمن هذا الإطار.
0: نعم دكتور، أحيانا يعني بنشوف الأهل هناك بعض السلوكيات إنجاز التعبير من قبل الأطفال، سواء كانوا أطفال يعني صغار كثير أو يعني في مرحلة المراهقة، الأهل يعني من مصغره بعطوه تليفون بيشتغل شغله أو بيمارس بقوم يعني باللعب بألعاب مثل ما تفضلت فيها على مستوى وعلى يعني أعلى من مستوى الناس، يعني أو الأهل بيشوفوا أنه إذا بدي أسحب منه التلفون ممكن ينكد، ممكن يسوي مشكلة، ممكن يعني ينزعجوا منه، فبيضطروا في غالبية الأحيان بأنهم يتركوا هذا الجهاز لساعات طويلة بين إيديهم. يعني هؤلاء الآباء والأمهات أليسوا بحاجة إلى تنظيم وقت هؤلاء الأطفال أو هؤلاء يعني الشباب المقبلين، يعني العمر 16 سنة اليوم دكتور، يعني هو شاب، يعني شو دور الأسرة في هيك حالات؟ يعني
1: شوف الحقيقة احنا بنحكي كمان على المراهق وبنركز على المراهق أكثر، لأنه أكثر الناس عرضة حسب الإحصاءات الرسمية هم الناس اللي في الفئة العمرية اللي بتيجي ضمن المراهقة، اللي هي أنا من وجهة نظر اليوم تبدأ من 9 سنوات في الواقع اللي بنعيشه في الثقافة اللي أصبحت موجودة، وخاصة في المجال التكنولوجي والرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات. اليوم الأطفال عندهم من عمر 9 سنوات ممكن يكون عندهم مهارات أعلى من كبار السن وحتى بعض المتخصصين. فالعمر من 9 إلى 19 أو 20 عام أنا أعتقد أنه هاي أخطر مرحلة، هي أكثر المراحل العمرية اللي تتعرض للتنمر الإلكتروني. مهم إن زي ما حكينا أن نفهم هذه المرحلة وخصائصها، وهذه مرحلة مهمة في يعني معطيات علمية بتوضح طبيعة هذه المرحلة والتحديات اللي يمر فيها الطفل وحاجته لتشكيل هوية. واليوم الهويات متعددة، مش بس هوية جنسية، لا في هوية ثقافية، في هوية فكرية، واليوم المطروح في السوق زي ما بحكوها يعني حتى في الأفكار وفي الفكر اليوم مطروح أشياء كثيرة، مش زي زمان كان يعني الأشياء المطروحة محدودة ومحددة، وبالتالي سهل على الطفل أن يشكل هويته بكل مضامينها يعني بعض الرعاية من قبل الأسرة. لا اليوم التحدي والمرحلة هاي من أخطر المراحل اللي ممكن يمر فيها الطفل، بالتالي بدنا متابعة بدون يعني زي ما بحكيها ما نسوي كأنه بالراقب أو بنتجسس على الطفل، نفهم من تأثير الأقران عليه يعني كبير، وبالتالي بحاجة لحوار ولتواصل مستمر معه، نفسر له أسباب الحماية وحرصنا عليه وخوفنا عليه، نعطيه يعني حرية بشكل تدريجي، كل ما كان نضجه أكثر وكل ما كان وعيه أكثر وكل ما كان التزامه أكثر، نتفق معه على قواعد واضحة، نبين له إنه الرقابة اللي بنمارسها عليك وحرصنا عليك ملوش علاقة بالثقة، لا يعني هذول شغلتين متكاملتين مش متعارضات. بحاجة إحنا كمان كأهل نوعي نفسنا مش بس عن قضية المراهقة، يكون عندنا ثقافة رقمية ونعرف عن هذه التطبيقات المستخدمة والإعدادات تبعتها والطرق اللي استخدموها هذول الناس في التنمر في الاحتيال، طبيعة الألعاب هذه كيف ممكن تدخل لبيوتنا عبر كل الوسائل المختلفة لاستخدام التكنولوجيا، ونتبع يعني إحنا نقصد مش تخصص، نقصد على أقل ثقافة رقمية كافية ومتابعة للتطورات حتى نستطيع نحن أولادنا، وبالتالي يعني نوفر لهم كمان بدائل من خلال إلحاقهم بأندية رياضية بأنشطة فنية، نعودهم على القراءة، نخليهم يمارسوا العمل التطوعي، لأن اليوم العمل التطوعي في عندهم طاقات هذول الشباب في هذه الفئة العمرية بدهم يفرغوها، بدهم وقت الفراغ بدهم كمان يقضوه بشكل مناسب، ممكن كمان نهتم بالخروج خارج المنزل لأماكن مناسبة لهم، زيارات عائلية، نمارس بعض الألعاب الجماعية داخل البيت، نوفر لهم الإمكانات لممارسة هواياتهم، لأنه الوقت الفراغ وعدم وجود إمكانات وعدم وجود مجالات للتعامل مع هذا الوقت الطويل أحيانا، وخاصة في الظروف اللي عشناها زي ظروف الأزمات اللي تتعلق بكورونا واللي تتعلق بالحروب اللي مرت علينا، كانت أوقات الفراغ طويلة والأوقات اللي تقضوها في البيت أو وقت طويل، وبالتالي يعني إذا ما كان في يعني تخطيط لقضاء وقت الفراغ ممكن هذا يخلي الإدمانات الرقمية والتعامل مع التكنولوجيا وقضاء وقت طويل على التكنولوجيا هو البيئة الأنسب لهذا أو هو الشيء المتوفر لهم فقط. فبالتالي يعني مهم ان نحط جدول للاسره لاستخدام. ومرات عندنا ايش بنسميه تايم اوت، يعني ان انا اخر بننقطع عن التكنولوجيا بشكل كامل لفتره معينه، ويكون في جلسات عائليه ما نستخدمش هذه الاجهزه الا في اوقات محدده، بيصير نستخدمها خلال اوقات الدراسه، خلال اوقات الاكل، خلال اوقات النوم الى اخره. يكون في كمان احنا نكون قدوه لابنائنا،
0: نعم،
1: في استخدامنا للتكنولوجيا، في تعاملنا معها، ونركز على يعني الثقافة الرقمية واستخدام التكنولوجيا بطريقة حكيمة بطريقة
0: نعم. دكتور، كمان من يستمع إلينا أو يشاهدنا الآن يتساءل بينه وبين نفسه، وهناك من يتساءل كيف يمكن لتطبيق أو لعبة افتراضية أن تقنع طفلا يعني بإنهاء حياته بيده من الناحية النفسية ويعني السلوكية. باعتقادك دكتور، كيف تتحول اللعبة الرقمية من تسلية إلى أداة تدفع الطفل إلى إذاء نفسه أو لا سمح الله أن يودي بحياته؟
1: هذه الألعاب بنيت أساساً بنيت يعني المروج إلها والمصنع إلها يعني هو أخذ بكل المعطيات النفسية اللي ممكن تقود الطفل، زي ما حكيت أنا من البداية، يعني تقود الطفل نحو ممارسة أشياء يعني قد لا نتخيل أنه ممكن يمارس، زي ما حكينا يعني ممكن من خلال زي قضية الببجي أو زي قضية الأخطر منها الحوت الأزرق، وإحنا شفنا ما بنحكي على أشياء يعني متوقعة، بنحكي على أشياء حصلت في الواقع. عندنا أكثر من حالة، ومنها الطفل الشاب المصري حتى يعني في مرحلة عمرية كان في الجامعة، اللي يعني وصلت في الأخير إنه يعني طلب تحت مفهوم استخدام أسلوب نفذ المهمة التالية، فبيصير الطفل أو الشاب يعني أكثر قابلية لإطاعة هذه اللعبة لأنه انسجم معها ودخل معها وتعاملت مع كل المعطيات النفسية تبعته، وفي الأخير وصلت إنه يعني قضية إنه قوم بالانتحار، فقام بالانتحار. قضية البلوجر المصري يعني شريف نصار إذا تتذكروه، والكل عرف عنه، اللي هو كان معروف على موقع تيك توك نتيجة التنمر والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة بعض المقاطع اللي نشرها، يعني يقال طبعا في ناس بيقولوا هل فعلا الوفاة اللي صارت هي نتيجة لذلك. علميا الآن يعني لما يتعرض الإنسان للتنمر بيصير نوع من التغير في النواقل العصبية عنده، هذا موجود اليوم في القضايا العصبية والقضايا البيولوجية،
0: وبصير شخص عدواني وبصير شخص يعني عدواني ويبتعد عن الناس وينعزل ولا يفكر إلا بما يعني زي ما بيقولوها اللي فش غله، يعني كيف بده يأخذ حقه ممن تنمر يعني عليه.
1: لا، حتى هذا في يعني في القضية اللي متعلق هذا المدون اللي بنحكي عنه، والقضية اللي انشهرت وصارت على مستوى، صار خلاف إنه هل يعني هو الوفاة صارت بالصدفة ولا نتيجة هذا التنمر. لا، يعني في كمان معطيات علمية أنا ما بقدم فيها، لكن معطيات علمية زي ما حكيت الإنسان لما بتعرض للتنمر بيصير تغيير في النواقل العصبية، وخاصة النور أدرينالين، ما يسمى النور أدرينالين، وعند زيادة هذا الناقل في الجسم بيبدأ العمل على إشي بسموه انقباض في الأوعية الدموية الطرفية، فبيصير ارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر وزيادة ضربات القلب والصداع، وإذا كان عنده مشكلة في الشرايين وراثية أو مرضية ممكن ينفجر أحد الشرايين، وإذا كان داخل القلب زي ما حكينا ممكن يؤدي للوفاة. في ناس عندهم بسموها متلازمة القلب المكسور، هذول لما بتعرضوا لمجموع يعني للأحزان بشكل أو الضغوطات بشكل مرتفع برضو بيرتفع عندهم هذا الناقل العصبي النور أدرينالين في الجسم بشكل تدريجي على مدار أيام، يعني مش شرط يصير ثاني يوم، الناس شكت لأنه صارت بعد أيام. فبتصير ظاهرة ما يسمى القلب المكسور مع ضيق شديد وإحساس بالقلق الشديد أنه راح يصير عنده مكروه، وتنتهي هذا الحالة بالوفاة بعد فترة قصيرة. وبالتالي يعني صعب أن نتجاهل هذه القضايا أو يعني ما نأخذها بالاعتبار في بعض الحالات اللي حصلت.
0: نعم دكتور، كمان في يعني مشكلة وكثير يعني احنا بنسمعها، كثير من الأبناء بيشتكوا من انه يعني آبائهم يعيشون في عصر وهم يعيشون في عصر تقني آخر تماما. كيف يؤثر هذا الجهل التكنولوجي للوالدين في اتساع الفجوة بينهم بين أطفالهم، بينهم بين أبنائهم، وكيف يعني يمكن ردم هذه الفجوة إنجاز التعبير؟
1: يعني اليوم زي ما حكيت أنا، اليوم حتى إحنا لو بنروح للنظريات العلمية نأخذها بشكل مجرد، بتقول النظريات بشكل واضح أنه مرحلة المراهقة من عمر 12 إلى 18 عام، بس قضية المراهقة هي مش قضية لها علاقة بالعمر المحدد، لها علاقة بالمعرفة، لها علاقة بالكثير من الجوانب النمائية الجنسية. يعني معنا مثلا ممكن نيجي نقول المراهقة في جنوب السودان في المناطق الحارة تبدأ من 8-9 سنوات، لأنه ممكن الفتاة في هذه البيئة يكون عندها بلوغ جنسي، يكون عندها قدرة على الحمل في عمر 8-9 سنوات. إذا ما بيصير يستمر عمر 12 عام، لها علاقة بالنمو المعرفي والقضايا المعرفية. اليوم أبنائنا وأطفالنا أصبح عندهم وعي وأصبح عندهم معرفة، خاصة في القضايا الرقمية والثقافة الرقمية، أعلى منا إحنا الآباء حتى اللي عندنا مستوى تعليم عالي. لأنه عندهم اهتمام بهذا الجانب وعندهم قدرة إنهم يتعلموا بشكل ذاتي من خلاله. بالتالي يعني ما بيصير إحنا ننتظر لفترة عمرية معينة. اليوم أطفالنا من عمر 8-9 سنوات بدخلوا مرحلة المراهقة، وبالتالي هذه مرحلة خطيرة، هذه مرحلة حساسة، عندهم معرفة عالية، عندهم ثقافة رقمية عالية، عندهم قدرة على استخدام التكنولوجيا بشكل أعلى بكثير مما إحنا نتوقع. هذا بيستدعي، هذا حقيقة اليوم، يعني بمعنى آخر كنا في القديم نحكي أن المنافس لنا في التربية هي المدرسة. المدرسة منافس مش مفيد كثير، لأن المعلم هو أب وهو رب أسرة أو المعلم، وبالتالي بخوفناش كثير وقدرتنا على أن نتعاون معه ونتفاعل معه إيجابية. بس اليوم لما بنحكي على عامل آخر دخل في عملية التربية وفي عملية التنشئة، وهو القضايا الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام والتغيرات المضطربة فيها، هاي وسائل مفيدة بدرجة كبيرة وخلت في تحديات كثيرة في عملية التربية والتنشئة ومسؤولية الأسرة ومسؤولية المدرسة كمان بشكل موازي لمسؤولية الأسرة. بالتالي اليوم التربية والتنشئة لم تعد يعني لم تصبح أقل أهمية أو أقل يعني دورا، بل بالعكس هي أصبحت أكثر أهمية ودورها أكثر ومسؤوليتها أكبر. وبالتالي مطلوب من المربين، من الوالدين، من المعلمين تكون ثقافتهم أوسع، قدرتهم على اكتساب الثقافة الرقمية يعني يجب أن تكون أوسع، قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا حتى يستطيعوا أنهم يعني يتعاملوا مع التحديات اللي مروا فيهم فيها أطفالهم. عشان هيك لازم يكون معرفتنا أوسع بالتطبيقات المستخدمة، بالأدوات، بطرق الاحتيال، بالتطورات التقنية، بالثقافة الرقمية بشكل عام، حتى نستطيع أن نتعامل مع التحديات اللي بتواجه أبنائنا. لأنه قضية أنه يعني تيجي تقول بدي أقطع الإنترنت عن أبنائي، هذا ما بظلم، ما بظلم، وإذا أنت قمت بذلك راح يبحث عنه في مكان آخر.
0: يعني وهذا
1: لا تكون تحت رقابتنا، تحت يعني متابعتنا، وممكن يكون أعراضها وتأثيراتها أكبر بكثير من أنه نوفر التكنولوجيا في داخل البيت بطريقة حكيمة، بطريقة فيها رقابة، بطريقة فيها متابعة. واليوم في برمجيات ممكن تكون موجودة على الأجهزة تتبع ما هي الصفحات اللي بتابعوها أبنائنا، وتكون قدرتنا على الرقابة وعلى المتابعة أكثر، وقدرتنا على حماية أبنائنا أكثر. لكن كل ذلك بيستدعي أن نطور من ثقافتنا الرقمية ومن طريقة تعاملنا مع أبنائنا بالشكل
0: ده. نعم، يعني دكتور، يعني كما تفضلت أنه المنع وحده لا يكفي، فكل ممنوع مرغوب، والطفل دائما بيحتاج إلى يعني بدائل تملأ وقته. وكان أيضا الصراخ اليومي والمشاجرات حول إغلاق الهاتف أصبحت يعني نهج بنشوفه في كل غالبية البيوت، وليست حل كما تفضلت. لكن دكتور، نحن بحاجة إلى قواعد تربوية مثلى لإدارة وقت الشاشة وتحديد يعني الوقت دون الدخول في صدمات مستمرة مع الأبناء. هل يعني لو تفضلت علينا تعطينا يعني جملة من هذه القواعد التربوية اللي يمكن للأهل وللأسرة يعني الأخذ بها؟
1: يعني أول إشي يعني لازم نثقف أبنائنا على قضايا مهمة لها علاقة ب أول شيء نطور عندهم مهاراتهم النفسية وخبراتهم، ونعزز الرصيد النفسي عندهم بحيث يكون قادر على أنه يعني يطلب المساعدة من أقرانه، من الأسرة، ما يرد على المتنمر، لأنه الرد عليه ممكن يؤدي لتفاقم الموقف. أنت مطلوب منك تبلغ شخص يعني تثق فيه، ولي أمرك، معلمك، صديقك المقرب، المرشد التربوي في داخل المدرسة إذا أنت في داخل المدرسة. التبليغ عن الإساءة يعني إشي ضروري، لأنه ممكن مرات نبلغ السلطات الرسمية كمان إذا كان التنمر بتضمن تهديد أو محتوى غير قانوني. مهارات الأمان عبر الإنترنت مهمة جدا، يعني استراتيجيات الأمان عبر الإنترنت، كيف تدير خصوصيتك عبر الإنترنت وعبر هذا الفضاء الرقمي، كيف تضمن أمنك الشخصي، كيف يكون عندك ثقافة رقمية كافية حتى تستطيع أنك تكون حذر بشأن معلوماتك الشخصية، تضبط إجراءات الخصوصية تبعتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تشارك كلمة المرور تبعتك، المعلومات تبعتك، تفكر قبل ما تنشر أي محتوى. نشوف كيف يعني اليوم ننشر كل شيء عبر هذا الوسائل.
0: نعم.
1: وأي حدا بحاول يعني يمارس أي سلوك غير مناسب ممكن تحضره عبر المنصات. ممكن يلجأ البعض مرات لتجاهل التنمر رغم أنهم يعني بيعانوا من مشاعر سلبية أو انتقام أو غيره، بالتالي يعني تنظيم مشاعرهم السلبية اللي بمروا فيها نتيجة التنمر هذا شيء مهم، لأنه يعني تجاهل التنمر هو استراتيجية غير فاعلة، تجاهل للمشكلة لا، إحنا لازم يعني نتعامل مع الموضوع بشكل مسؤول. كمان يعني زي ما حكيت يعني مهم إنه نحن نتحدث مع أطفالنا بانفتاح في فترة مبكرة، نبدأ حوار مع أطفالنا حول السلوك الإلكتروني، حول السلام الإلكتروني في مرحلة عمرية مبكرة، نكون مشاركين إلهم، مش متحكمين ولا متسلطين ولا كأننا بنراقبهم لما نحكي معهم في هذه الأمور، ونخليهم يشعروا بالأمان لما يحكوا معنا، حتى لما تصير معهم أي مشكلة يتوجهوا لنا بالدرجة الأولى. نكون عارفين شو هي المنصات اللي بيستخدموها أطفالنا بدون ما نتجسس عليهم، بدون ما إن يعني نشعرهم بالرقابة المزعجة لهم مرات. نتحقق من تجاربهم عبر الإنترنت، نعلمهم السلوك المسؤول عبر الإنترنت، نركز على السلوك اللطيف والاحترام عبر الإنترنت، نراقب تقلبات المزاج الموجودة عندهم أو الانسحاب أو التردد أو القلق اللي ممكن تكون مؤشرات لوجود تنمر إلكتروني أو مخاطر إلكترونية بمر فيها. ممكن مرات نحتاج أن نسألهم بلطف إذا كان في غلط معين، وما نجبرهم أنهم هم يحكوا. ممكن نستشير المدرسة، نستشير المرشد إذا كان عندنا عدم وعي ببعض الجوانب، ببعض الملاحظات اللي شفناها على أطفالنا. يكون تعاون بيننا وبين المدرسة وبين المرشد المدرسي بشكل دائم إذا ظهر أي إشكالية. ممكن مرات في داخل الأسرة نناقش بعض العواقب اللي تتعلق بمشاركة معلوماتنا الخاصة أو المحتوى أو الحوار مع ناس غرباء، مع الناس اللي مش معروفين إنا، لأنه أي حدا ممكن ينتحل أي شخصية عبر الإنترنت ويظهر بأي صورة عبر هذه الفضاءات الإلكترونية.
0: نعم دكتور،
1: نوقف حالات التنمر الإلكتروني اللي بتصير مع أطفالنا إذا حصلت، ونبلغ عنها جهات الاختصاص خاصة إذا كان فيها تهديدات أو أشياء خطيرة، ونشجع أطفالنا دائما أنهم يقضوا وقت بدون شاشات، ونكون إحنا قدوة لهم.
0: نعم.
1: قدوة لأطفالنا في تفاعلاتنا عبر الإنترنت، ونتجنب أي مشاركات غير مناسبة للمحتوى بشكل عام.
0: نعم دكتور، أيضا يعني أنت تعلم بأن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع وأمن أطفالنا، يعني من الناحية الردعية كيف تساهم القوانين، أو يعني أنت بتلاحظ أنه اليوم في عندنا وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية، نتابع التقارير والإحصائيات اللي ينشروها بين الحين والآخر. يعني في حلقة سابقة استضفنا فيها مدير وحدة الجرائم الإلكتروني، وأفاد بأنه الكثير من القضايا الشكاوي الإلكترونية تأتي إلى الشرطة، وهي تأخذ يعني دائما في المرتبة الأولى إن يعني إنجاز التعبير ما بين القضايا اللي بتوجه فيها الناس للشرطة. يعني باعتقادك من الناحية الردعية كيف تساهم القوانين والجهات الأمنية في مكافحة هذه الجريمة، ومتى يجب على الأهل إشراك الأمن الشرطة فورا دون تردد؟
1: يعني لا شك أنه يعني دور التشريعات والوحدات أحداث الجرائم الإلكترونية واللي الحمد لله موجودة عندنا اليوم في فلسطين ودورها فاعل، وهذا يعني شهادة من كثير من المطلعين وأنا واحد منهم. اثنين يعني وجود نظام وجود قانون بالتأكيد هذا شيء إيجابي. القوانين مهمة في يعني تحديد السلوك اللي يعتبر جريمي وكيفية متابعته وحماية خصوصية الأفراد وخاصة الأطفال وملاحقة الناس اللي بيقوموا بأي سلوك مخالف للقانون وعمليات الردع الموجودة بين النظام وقانون الجرائم الإلكتروني والرقمي. هذا شيء مهم بالتأكيد ولا شك أنه له دوره وأهميته، لازم نكون واعيين فيه ونبلغ عند الضرورة خاصة لما بيكون عملية إيذاء أو عملية تهديد أو غيره. ولكن أنا مرة ثانية بعود وبكرر أنه خط الدفاع الأول هو الوعي الأسري، هو بناء المناعة النفسية والرصيد النفسي من خلال تعزيز الثقة بالنفس، تعليم التفكير النقدي لأطفالنا في أنظمتنا التربوية، تدريبهم على يعني أنهم كيف يقوموا برفض الضغوطات أو يعني مهاراتهم، وأيضا استخدامهم للإنترنت بطريقة والطبعات الإلكترونية بطريقة آمنة ومناسبة. هذه هي يعني خط الدفاع الرئيسي والأساسي، لأنه كمان إذا يعني حتى الوحدات الجرائم الرقمية أو الإلكترونية لن تستطيع أن تتابع كل الحالات، ومرات في قضية الوصمة أو قضية التخوف من إيصال بعض القضايا لهذه الوحدات للأسف بعطل عملها أو بأثر بشكل سلبي على قدرتها على متابعة الجناة ومعاقبتهم وغيره. وبالتالي يعني أنا دائما بقول إنه خط الدفاع الأول هو الأسرة والمدرسة بشكل خاص، ومن خلال بناء الرصيد النفسي والمناعة النفسية وتعزيز وتطوير التفكير النقدي والمهارات الاجتماعية عند أطفالنا وعند شبابنا حتى يكونوا قادرين على حماية نفسهم وعلى استخدام هذه الوسائل بكل الطرق الآمنة اللي تحميهم من أي مخاطر، وخاصة التنمر الإلكتروني اللي أصبح ظاهرة شائعة في كل المجتمعات وفي كل الثقافات. وسائل الإعلام كمان لها دور، وهذا برنامجكم اليوم يأتي في هذا السياق.

0: فالحماية المجتمعية. يعني احنا عندنا في نشر الوعي المسؤولية والتركيز على الحقائق وليس على دراما مهمة مسائل الإعلام تبرز انه التنمر الالكتروني بيأثر على الضحايا وممكن يكون يعني احيانا يؤدي الى قضايا زي شفناها قضية الوفاة او الانتحار او غيره، وبالتالي القضايا خطيرة وممكن يكون لها انعكاسات قانونية وانعكاسات سلبية على الافراد وعلى المجتمعات. تعزيز السلوك الايجابي على الانترنت والتوعية بكل الأساليب الآمنة للاستخدام هذا مهم جدا، وممكن كمان زي ما حكيت نغطي بعض القصص بحساسية ونتجنب الإثارة ونشارك بعض القصص للدعم وليس للتشهير أو غيره. وكيف نتعامل مع التنمر الإلكتروني؟ في بعض المؤسسات في طبقت برامج زي برنامج أعتقد كان اسمه أبطال الإعلام للوقاية من التنمر الإلكتروني من خلال زيادة التعاطف للمراهقين مع الضحايا، من خلال زيادة وعيهم بالطرق السليمة والمناسبة لاستخدام الإنترنت ومخاطره. هذا حقيقة كان من البرامج الناجحة لبعض وسائل الإعلام، واللي يعني أعتقد أن وسائل الإعلام هم قادرة أنها يعني تفعل كثير من البرمجيات الممكن تخفض من هذه الممارسات سواء في البيئة المدرسية أو في البيئة العامة بشكل.
1: يعني دكتور، يعني طبعا كل الشكر لكل إنسان، لكل مؤسسة شرطة ومؤسسات مدنية حقوقية، لكل مواطن فلسطيني يزرع بسمة على أسرة يساهم في حماية طفل من الابتزاز الإلكتروني. أطفالنا هو أمانة في أعناقنا جميعا. دكتور، يعني كان بودنا احنا نكمل معاك، ولكن لضيق الوقت بدك تعذرنا. بدنا نوجه رسالة دكتورنا أو إنجاز التعبير كبسولة تربوية نفسية أخيرة للأسرة لأبنائنا. إيش رسالتك الختامية الموجهة لكل أب وأم يستمعون إلينا الآن عبر هذا المنبر؟
0: حماية أطفالنا مسؤولية كبيرة. هذه المسؤولية اليوم لم تعد كما كانت في السابق. تربية الأبناء في السابق حتى لو كانت الأعداد أكبر من اليوم كانت أكثر سهولة، ومسؤولية الأسرة كانت لها حدود ومحددات عديدة. اليوم في هذا العصر الرقمي، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل وسائل الإعلام والتطور المضطرب فيها، يعني أصبحت المسؤولية مسؤولية الأسرة، مسؤولية التنشئة والتربية مسؤولية أكبر والتحديات أكبر. لم يعد الأمر يتعلق فقط بحماية أطفالنا من خلال مراقبة الأشياء اللي بيشاهدوها، لكن مطلوب منا اليوم أن نساهم في تطوير مهارات أبنائنا الاجتماعية، بناء شخصية قوية، بناء رصيد نفسي عند أطفالنا حتى يكونوا قادرين على التعامل مع هذه التحديات في هذا العصر الرقمي، ويشعر أطفالنا بالأمان داخل الأسرة وخارج الأسرة وفي تعاملاتهم وفي احتياجاتهم. نعزز الثقة بيننا وبين أبنائنا وحتى يكون إحنا الملجأ لهم لما بتعرضوا لأي تهديد لأي مخاطرة، ويكون عندهم ثقافة ومناعة نفسية ووعي رقمي عند أبنائنا وعندنا كأفراد أسرة حتى ما يقع أطفالنا ضحية للتنمر للابتزاز أو التعامل مع ألعاب إلكترونية بتشكل خطر على حياتهم. والأمثلة موجودة، وبالتالي التكنولوجيا دائما متطورة، وسائل الإعلام متطورة، ولكن هذا الرصيد النفسي، هذه الثقافة النفسية، هذا الوعي الرقمي عندنا وعند أطفالنا، هذه الثقة الموجودة هي الضمان الوحيد لحماية أطفالنا، مع وجود أدوار لكل الجهات القانونية والأمنية، وسائل الإعلام المدرسي، التربية الدينية، وكل وسائل الحماية يجب أن تتكاتف وتتضامن حتى نستطيع أن نوفر كل وسائل الحماية لأطفالنا، وتكون يعني مراحل النمو تبعتهم وخاصة في مرحلة المراهقة تتعامل مع كل التحديات نستطيع أن نحمي أطفالنا من كل المخاطر.
1: دكتور محمد شاهين، شكرا لك على كل ما تقدمت به، وأنت اليوم أثريت هذا الحديث. هذه قضية مهمة جدا تهم كل أسرة فلسطينية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يمكننا أن نلخص ما جاء في حديث الدكتور

0: محمد شهيد، في نقاط ذهبية وأساسية. أولا، أن أمن أطفالنا الرقمي هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي والأسري. الرقابة الأسرية ليست تسلطا ولا تفتيشا أعمى، بل هي حوار دافئ وثقة متبادلة وبناء مناعة ذاتية داخل نفس الطفل. انتبهوا للمؤشرات السلوكية، فالانعزال والعصبية المفاجئة وتغيير عادات النوم هي صرخات استغاثة صامتة يطلقها أطفالكم. التكنولوجيا تضبط بالتكنولوجيا والوعي معا، ولا تتردد أبدا في اللجوء إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، كونها جهة اختصاص موثوق بها عند حدوث أي ابتزاز أو خطر يهدد سلامة أبنائكم. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة، على ما تفضل به من إضاءات وحلول عملية نأمل أن تجد طريقا في لكل بيت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد شاهين. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، على أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن. دمتم في رعاية الله وأمنه.
1: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد في قصف للاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قصف مدفعي للاحتلال يستهدف منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. 3 إصابات في اعتداء على المواطنين بالضرب قبل المستوطنين في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس. الهلال الأحمر يعلن تسلمه شابا مصابا من حاجز الجلمة قرب جنين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب. المباحث العامة في شرطة محافظة طول كرم تتمكن من كشف ملابسات جريمة اعتداء على مواطن من الداخل وسلب مركبته وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم وضبط المركبة المسلوبة خلال وقت قياسي. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضوري يؤكد أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد للنتائج غير صحيح. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون قرية المغير شمال شرق رام الله من الجهة الشرقية ويحاولون مداهمة منزل المواطن محمد حامد أبو علي. مستوطنون يقتحمون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس. ومستوطنون يهاجمون منزلا بمنطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل. الاحتلال يطلق قنابل الصوت خلال اندلاع مواجهات في بلدة سلوات شمالي رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العملي، ويرافقني في هندسة الصوت محمد أبو قرع. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو أطفالنا في مصيدة الإنترنت والتنمر الإلكتروني والألعاب القاتلة. فدعونا نواجه الحقيقة المرة بأن البيوت التي تظنونها آمنة ومغلقة باتت مستباحة بالكامل عبر شاشات الهواتف التي نضعها بين أيدي أطفالنا بكامل إرادتنا. فهناك خلف ألوانها البراقة غابة رقمية موحشة، وفي زواياها المظلمة ثعالب بشرية تتربص، ومتنمرون يزرعون الإحباط، وبرمجيات خبيثة تقود البراءة نحو هاوية الانتحار. فعندما يتحول هاتف ابنك من وسيلة للتسلية إلى مصيدة تسرق روحه وأمنه النفسي، يجب نحن أن نتوقف جميعا عند حقيقة أن الأمن اليوم ليس هو عبارة عن دورية تجوب الشارع، بل الأمن الحقيقي يبدأ من شاشة الهاتف في غرفة ابنك المستلقي بجانبك، وهو غائب عنك وأنت لا تدري ماذا يفعل. ولأن التوعية الأمنية لا تكتمل إلا بالعمق النفسي، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة. أهلا وسهلا بك دكتور، ويشرفنا أن تكون معنا في هذه الحلقة. النهاية بدكش؟

0: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يمكننا أن نلخص ما جاء في حديث الدكتور محمد شاهين في نقاط ذهبية أساسية، وهي أن أمن أطفالنا الرقمي هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي والأسري، وأن الرقابة ليست تسلطاً ولا تفتيشاً أعمى، بل هي حوار دافئ وثقة متبادلة وبناء مناعة ذاتية داخل نفس الطفل. فانتبهوا للمؤشرات السلوكية، فالانعزال والعصبية والمفاجأة وتغيير عادات النوم هي صرخات استغاثة صامتة يطلقها أطفالكم. أيضا التكنولوجيا تضبط بالتكنولوجيا والوعي معا، ولا تتردد أبدا في اللجوء إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة كونها جهة اختصاص وموثوق بها عند حدوث أي ابتزاز أو خطر يهدد سلامة أبنائكم. باسمكم جميعا نتقدم أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة، على ما تفضل به من إضاءات وحلول عملية نأمل أن تجد طريقها لكل بيت. وشكرا جزيلا لك دكتور على ما تقدمت به إلى هنا. مستمعينا الأعزاء، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من نوافذ على الأمن. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا العقيد علي العملي، ورفقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت محمد أبو قرع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وحفظ الله أطفالنا من كل سوء.
1: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري، مغلق بوابات عطار البلد، أزمة خانقة وتفتيش الخارج من بيرزيت، سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة تفتيش للخارج، عناتة كثافة سير للداخل، الزعيم أزمة بالاتجاهين، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب سالك باتجاه الشمال، ومدخل أريحة الجنوبي تفتيش للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، عش غراب أزمة للداخل سالك للخارج، دوار تقوع أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، رأس الجرة مغلق للخارج سالك للداخل، الفحص الفوار سعير النبي يونس العروب العجوري جميعها مغلقة، أما ما تبقى من المداخل والمخارج فجميعها سالكة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جسر أودالا جميعها مغلقة، سرة أزمة خانقة وتفتيش الخارج سالك للداخل، دير شرف أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، تياسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عين شبلي أزمة وتفتيش أيضا بالاتجاهين. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، أيضا كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمين 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمين 24.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: راسك علق.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم.

0: استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون اليوم في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قصفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع ب4 صواريخ، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين. وكانت مصادر طبية في القطاع قد أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73,221 شهيدا، والإصابات إلى 173,643 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,890 شهيدا، والإصابات إلى 3,535 فيما جرى انتشال 800 جثمان. في شأن آخر، تسلم رئيس دولة فلسطين سيادة الرئيس محمود عباس اليوم الكتيب الخاص الذي أصدرته قيادة الشرطة الفلسطينية والذي يتناول مسار التمكين الأكاديمي والمهني لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه الشرطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لمدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا بحضور مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية العميد صالح البرغوثي. وأشار السقا إلى أن البرنامج الذي تم اعتماده وفق أعلى المعايير الدولية يضم 16 مسارا أكاديميا ومهنيا بهدف تأهيل النزلاء للعودة إلى المجتمع والاندماج بشكل فاعل ومنتج. وأكد السقا أن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز سيادة القانون وحفظ كرامة المواطن والارتقاء بالخدمة الشرطية التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل. وبدوره أشاد السيد الرئيس بجهود قيادة الشرطة ومنتسبيها في تأدية رسالتهم الشرطية تجاه أبناء شعبهم، مؤكدا دعمه الكامل للبرامج المقدمة والتي تصب في خدمة تحقيق العدالة للمواطن. على صعيد آخر، التقى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في مكتبه اليوم وفدا من فعاليات ومؤسسات محافظة نابلس لبحث الأوضاع العامة في المحافظة والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الراهنة. جرى ذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ليلى غنام ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل ومستشار نائب الرئيس ياسر أبو بكر، فيما ضم الوفد محافظ نابلس سان دغلس ورئيس البلدية عنان الأتيرة وأمين سر إقليم حركة فتح محمد حمدان ورئيس الغرفة التجارية ومنتدى رجال الأعمال. وأكد الشيخ خلال اللقاء حرص القيادة الفلسطينية على التواصل المستمر مع مختلف المحافظات ومتابعة احتياجات المواطنين والعمل مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتعزيز صمود أبناء شعبنا والتخفيف من تداعيات الإجراءات التي يفرض الاحتلال على مختلف نواحي الحياة. واستعرض الوفد أبرز القضايا التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والتنموية وما يترتب على ممارسات الاحتلال من آثار على الحركة التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع القيادة الفلسطينية وبذل الجهود لمعالجة القضايا ذات الأولوية بما يسهم في دعم صمود المواطنين والحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني. تمكنت المباحث العامة في شرطة محافظة طول كرم من كشف ملابسات جريمة الاعتداء على مواطن من الداخل وسلب مركبته وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم وضبط المركبة المسلوبة خلال وقت قياسي. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد أي رزقات أن إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة قادت إلى تحديد هوية المشتبه بهما وضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، فيما تتواصل إجراءات لملاحقة المشتبه به الآخر واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ الإجراءات. ورجح دبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدما في إجراءات من هذا القبيل. وفرضت دول من الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا قيودا تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحت ضغط متزايد على التكتل لاتخاذ إجراءات، طرحت هذا الأسبوع خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات بما في ذلك فرض الحظر. ويدور خلاف في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان هذا الإجراء يتطلب إجماع الدول 27 أم تكفيه الأغلبية. أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن ما يتم تداوله بهذا الشأن حول تحديد موعد للنتائج غير صحيح.
1: لا يوجد موعد محدد حتى اللحظة لإعلان النتائج. في حال وجود موعد سيتم الإعلان رسميا على صفحة الوزارة وعبر المتحدث الرسمي. كل ما يتم تداوله من مواعيد هي مجرد إشاعات، وبالتالي رسالتنا أن طلبوا أنه الامتحانات قبل 3 أيام، وبالتالي دعوهم الآن يعيشون بمنأى عن قلق الامتحان وانتظار النتائج. لا موعد محدد، هذا ما نؤكد عليه. كل ما يشاع من مواعيد هو مجرد إشاعات عارية عن الصحة تماما.
0: ميدانيا، أصيب 3 مواطنين مساء اليوم في اعتداء للمستوطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 3 مصابين إلى المستشفى عقب اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيتا. وفي السياق، أصيب شاب مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه على حاجز الجلمة شمال جنين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تسلمت إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من قوات الاحتلال على حاجز الجلمة بعد الاعتداء عليه بالضرب. اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كفر نعمة وبالعين ودير بزيع وعين عريك وخربة بني حارث غرب رام الله وقريتي عجول وعارورة شمال غرب المحافظة وبلدة عبود وقرية جلجلية شمالا دون أن يبلغ عن اعتقالات. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما يوم غد الأحد فيستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين تجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

وأنا باق لست مسافر. مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

انت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت الرصاص اقترب، صيتك واصل واسمك ضرب، بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: لأنك سيدتي أستحق الحياة.
1: أستحق الحياة.
2: في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤولي.

اليوم ملاقي ربنا سأقول له قصتي كيف لطخ دمي.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام، في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

فردوسنا القدس لا فردوس تشبهها، فحورها العين كالنعانية الحور، ستنزع الشوك من أقدام من عبروا يوما شوارعها في دفتر الصور. فردوسنا القدس

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24 صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: المال على يمين. نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
1: حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.
2: احنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي.

على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

0: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة، المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

أولئك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

كان وعد ربي وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.